0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فوات

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا.

أسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي مستمعين ومتابعين، أهلا ومرحبا بكم، صباحكم سعيد. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة لقاء جديدا مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في.

جولتنا الإخبارية الصباحية تبدأ وإياكم على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، ماذا في جعبتنا لهذا الصباح؟ سنبدأ بإرهاب المستوطنين الذي لا يتوقف ومطالبة عشرات المسؤولين الإسرائيليين لتدخل ترامب. نتنياهو يحمل كافة الملفات إلى واشنطن لنقاشها مع الرئيس الأمريكي. سنناقش في هذا الصباح مقالا إخباريا تحت عنوان عائدون للبيت من الكنيسة إلى بيت مرين. أيضا سنتعرف على أبرز ما دار في الجلسة الأولى لدى عليا الاحتلال التي لجأ لها القطاع الخاص الفلسطيني لتمديد ساعات العمل على الجسر.

أسعد الله صباحكم سيداتي سادتي بكل الخير. نبدأ وإياكم إذن بملفنا الأول الذي يتعلق بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية الذي أخذ طابعا تصاعديا خلال الفترة الماضية لا سيما خلال الأيام القليلة الفائتة. في تقارير حديثة صدرت عن مؤسسات محلية وكذلك دولية فإن المستوطنون شنوا خلال الفترة الماضية أعدادا متزايدة من الهجمات على الفلسطينيين. المستوطنون هاجموا بحماية من شرطة الاحتلال تجمعا لعرب العرارة البدوي شمال القدس ما تسبب بإصابة مواطنين، كذلك أصيب مواطنان بعد تعرضهما لاعتداءات بالضرب على أيدي مستوطنين في جبع القريبة من رام الله، فيما أصيب مسن في هجوم آخر على أطراف قرية بيت دجن في قضاء نابلس.

0: وبالنسبة لمؤسسات نت دولية فإن التوتر يخيم على مدن الضفة بعد حوادث إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الماضي وشهدت تصدي سكان قرية تل مجموعة كبيرة من المستوطنين المسلحين الذين قالوا إنهم حاولوا دخول منازل في القرية. هذا ودعا المستوطنون إلى الانتقام من تل وأهليها يوم الجمعة القادم على إثر مقتل 2 من المستوطنين في الهجوم الذي خرج أهالي تل للدفاع عن أنفسهم منه. يأتي ذلك بينما أعلنت السفارة الأمريكية في تل أبيب عن تمديد قيود السفر إلى الضفة الغربية على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم حتى يوم غد الأربعاء. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. وبحسب أوتشا فإن منازل ومساجد وأشجارا ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب ودمر بعضها بالكامل، فيما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة، كما أسماها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: صباح الخير رامي، صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
0: ربما هذه التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية لا تراعي دقة ما تقومون بتوثيقه ونشره في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أوتشا تتحدث عن 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة منذ بداية هذا العام، ما هي الأرقام لديكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؟
1: أولا، ما تم توثيقه من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونحن نعتمد على آلية التوثيق الواسع لما يجري في الأراضي الفلسطينية، نحن نتحدث عن أكثر من 4100 اعتداء تورط به مستوطنون، وتراوحت هذه الاعتداءات ما بين إطلاق النار والاقتحامات وإغلاق الأراضي الزراعية وإغلاق الطرق ومصادرة المحاصيل وقتل الماشية ومصادرتها. نتحدث عن كل تصنيفات الاعتداءات التي يتورط بها مستوطنون مدفوعون بقرارات حكومية. نحن يعني نقدر ما تقدم منظمات الأمم المتحدة، ونعتبر أن هذه التقارير التي تقدمها هذه المنظمات يعني تقارير يعني فائقة الجودة ودقيقة، ولكنها يعني لا تراعي عملية التوثيق الواسع، بل هي تقوم بتوثيق ما يقوم بدراسته في الميدانيا، أي أن هناك الكثير من الاعتداءات لا يتم الاقتراب منها أو توثيقها أو دراستها ميدانيا، وتسقط من آليات التوثيق الموجودة. ولكن في ذات اللحظة نحن نقدر ما يفعله منظمات الأمم المتحدة على صعيد توثيق الانتهاكات، وتحديدا ما يفعله المستوطنون في الأراضي الفلسطينية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أصدرت يعني مجموعة من التقارير حول اعتداءات المستوطنين، وهي تقارير فيها الكثير من التصنيفات والآليات المعتمدة في مقاربة ما يفعله المستوطنون على الأرض. نعتبر أن المستوطنين لم يعودوا يعني فرق معزولة وغاضبة وتعبر عن سياق نقدي لحكومة الاحتلال، بل أصبحت هذه المجموعات هي اليد الطولة لحكومة الاحتلال، وهي تنفذ المخططات الكبرى. وهذا هو الفرق الجوهري الذي حدث في 3 أعوام الماضية، أن هذه الجماعات أصبحت هي جزء من الحكومة، بل هي من تقود الحكومة، لأن قادة ميليشيات المستوطنين تاريخيا هم من وصلوا إلى قلب هذه الحكومة وأحضروا أجندة الاستيطان. ونحن نعلم أن جزء كبير من أجندة الاستيطان هو قائم على فكرة إدارة التوحش مع الفلسطينيين من أجل فرض البيئة القهرية الطاردة، وما يتجلى بالمناسبة في الأيام الماضية في عدد الشهداء الكبير الذين ارتقوا على يد مستوطنين. وبالمقارنة البسيطة أخي رامي، عندما نتحدث عن عدد الشهداء الذين ارتقوا على يد مستوطنين سنلحظ نمطا متصاعدا بشكل مخيف على هذا المستوى، من 12 شهيد في العام 2024 إلى 24 شهيد حتى هذه اللحظة قبل نهاية العام 26، أي أن هناك نمطا متصاعدا يكشف عن تسهيلات وحصانة ودعم تقدمها حكومة الاحتلال لميليشيات المستوطنين في مسألة إطلاق النار بقصدية القتل.
0: أستاذ أمير داود، الأيام الأخيرة كانت مليئة بالاعتداءات التي يعني كان المفصل فيها ما جرى في تل يوم الجمعة الماضي، وبلدة تل أيضا مهددة باقتحام آخر يوم الجمعة القادم في إطار ما سمي بالانتقام من الفلسطينيين. كيف تابعتم ما جرى خلال الأسبوع الأخير؟
1: يعني ما حدث في الأسبوع الماضي هو يعني ذروة ما يحدث في السنوات الماضية. دعنا لا ننسى أن المستوطنين وميليشيات المستوطنين نفذت مجموعة من المذابح منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، وكانت يعني مذبحة تل هي واحدة من هذه المذابح التي يعني تشير بشكل أو بآخر إلى الذروة التي يمكن أن يصل إليها إرهاب المستوطنين. للأسف نحن حذرنا في المرحلة الماضية وقلنا أن هذا الإرهاب المتصاعد للمستوطنين سيقود حتما إلى الاعتداء بالمزيد من قصديات القتل وترويع المواطنين، ولكن كل هذه الدعوات هي يعني وجهت يعني في أحسن الأحوال بتنديد من المنظمات الدولية، بشجب من دول العالم، بتحذيرات باردة لا ترتقي إلى مستوى ردع حكومة الاحتلال، لأن نحن نعلم وموقنين تماما أن كل هذا الإرهاب هو إرهاب يعني يتم توجيهه من قبل حكومة الاحتلال. لذلك عندما يعني تتطلع إلى موقف دولي أكثر حزما إزاء الجريمة المرتكبة بحق الفلسطينيين، نحن نتطلع إلى موقف دولي حاسم، لأن ما يحدث هو إرهاب دولة. عندما نتحدث عن إرهاب الدولة نحن نتحدث عن جماعات مسلحة توجهها الدولة وتنظر إليها الدولة باعتبارها هي من تنفذ المخططات. لذلك ما حدث في تل هو أثار وقرع جرس يعني خطير في الأراضي الفلسطينية باتت تتردد أصداؤه في كل العالم. يعني مرة أخرى الشعب الفلسطيني هو شعب مدني أعزل يتعرض إلى هجمة شعواء، إلى حملة حربية تقودها دولة الاحتلال. لذلك يعني كل التهديدات التي يطلقها المستوطنون هذه الأيام هي تؤشر إلى اتجاه واحد، أن المنظومة التي تحيط بدولة الاحتلال هي منظومة إفلات من العقاب، أي أن دولة الاحتلال ترتكب الجرائم ولا تواجه بعقاب حقيقي من المجتمع الدولي، من المنظومة التي يفترض أنها تحمي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. لذلك حالة الإفلات من العقاب هي التي تؤدي إلى هذا الإجرام المعلن من قبل دولة الاحتلال، من تصريحات عنصرية من وزراء في حكومة الاحتلال، أو من تهديدات بارتكاب المزيد من الجرائم من ميليشيات مستوطنين تصرح وتمرح في الشوارع أمام مرأة ومسمع العالم كله.
0: شكرا جزيلا لك أمير داود، مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يحمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن جملة من الرسائل الأمنية والسياسية تتصدرها الدعوة إلى تجديد الضغوطات على إيران وإضعاف نظامها ورفض أي مسار تفاوضي معها لا يفضي إلى تقييد برنامجها النووي وقدراتها العسكرية، إلى جانب معارضة انسحاب إسرائيلي واسع من جنوب لبنان وسوريا والتحفظ على تزويد تركيا بأسلحة أمريكية متطورة. وبحسب الإعلام العبري فإن نتنياهو يسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما المرتقب هذا اليوم بأن إيران تسرع إعادة قدراتها العسكرية وتواصل التقدم نحو امتلاك سلاح نووي، فيما تعتقد تل أبيب أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تحقق الأهداف الأمريكية سواء فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو في البرنامج النووي. هذا وكشفت وسائل إعلامنا عبرية عن كواليس وتفاصيل شرط أمريكي سبق الموافقة على عقد اللقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض هذا اليوم. ما ورد أن مكتب نتنياهو حاول منذ بداية الشهر الجاري ترتيب اللقاء دون جدوى في ظل عدم إبداء البيت الأبيض رغبة في استقبال نتنياهو قبل أن يتم إبلاغه عبر قنوات دبلوماسية برسالة مفادها بأنه يتوجب عليه تقديم نتائج تظهر تقدما سياسيا فيما سميت بجبهات القتال، حيث جاء في الرسالة: إذا كنت تفكر في الحضور فارغ الأيدي فلن تأتي. ياسر مناع، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، صباح الخير.
2: صباح النور لك والسادة المستمعين.
0: يعني كيف يتم التفاعل مع هذه الرسالة التي تطرقنا لها قبل قليل؟ إذا كنت تفكر في الحضور إلى البيت الأبيض فارغ الأيدي فلن تأتي. يبدو أن نتنياهو سيكون مجبرا على تقديم ما تسمى بالنسبة لتل أبيب التنازلات، ولكن في أي الملفات نتنياهو قادر على التنازل، علما أنه الأسابيع الأخيرة باتت تشير إلى أن نتنياهو لم يعد يملك يعني سيطرة أو سطوة سوى على ملف قطاع غزة؟
2: يعني في البداية هذا سؤال هام جدا، ما هي أو الشرط الذي وضعته الإدارة الأمريكية للموافقة على زيارة نتنياهو؟ باعتقادي أن نتنياهو قدم هذه القرابين أو هذه الهدايا المسبقة لترامب قبل ذهابه إلى واشنطن، أولا الانسحاب من بعض المواقع التجريبية في جنوب لبنان. إسرائيل حاولت أن تتلكأ كثيرا ولكنها ذهبت بهذا الاتجاه في المحصلة. الأهم من ذلك بأنه قبل الزيارة بيومين وافقت إسرائيل على إدخال قوة الاستقرار أو القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبالتالي في محاولة للقول بأنها لا تعارض الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة، هذه الخطوات هي بمثابة التنازلات التي ذهب بنيامين نتنياهو، وهي استحقاقات من ناحية الاتفاقيات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى ليست تنازلات، هي استحقاقات إسرائيل تتلكأ بها. هذه الملفات ذهب بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وفي محاولة لحل جملة من القضايا مع الرئيس ترامب. أولا الموضوع الداخلي، بنيامين نتنياهو أيضا هو قلق للغاية من مسألة وضعه الداخلي السياسي، لا سيما أن هناك جملة كثيرة من المؤشرات التي تشير إلى أن جايدي أيزنكوت آخذ بالتصاعد ومنافسة حقيقية غير مسبوقة وغير مألوفة كما الانتخابات السابقة مع بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو يحاول أن يعيد ترتيب علاقته مع ترامب التي تضعضعت وتزعزعت خلال الفترة السابقة. هذا ملف هام بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الملف الداخلي.
0: نعم.
2: أيضا على مستوى الملف الإيراني، إسرائيل أدركت بأنها لا تستطيع أن تؤثر كثيرا في الملف الإيراني، ولكن هو يريد القول أو لترامب أن لا تذهب نحو اتفاق مع إيران، وأن مسار الدبلوماسية هو مسار غير ناجع وغير ناجح، ولكن ابقى في مسألة الاستنزاف، بمعنى لا تذهب إلى حرب واسعة، وأن الحرب بصورتها الحالية تحقق أكثر من الحرب الواسعة. أيضا فيما يتعلق في ملف قطاع غزة وسوريا ولبنان في مسألة المناطق العازلة، باعتقادي أن إسرائيل من الممكن أن تقدم رؤية واضحة بأنها لا تستطيع أن تنسحب من هذه المواقع والأماكن لضرورات أمنية، قد تستطيع أن تقنع الولايات المتحدة بذلك، وبالتالي تكف الأخيرة عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من هذه الأماكن. أيضا الضفة الغربية، كانت هنالك بعض التقارير التي أشارت قبل عدة أسابيع بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تخفيف أو فتح متنفس للسلطة الفلسطينية في مسألة أمان المقاصة، تخفيف الحواجز لجم اعتداءات المستوطنين. باعتقاد أن هذا الملف أيضا من الممكن أن يكون حاضرا، لا سيما في ظل الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية.
0: بالنسبة لبنيامين نتنياهو، أستاذ ياسر مناع، ما هي أقصى الأمنيات من هذه الزيارة؟ يعني كيف يمكن أن تعتبر ناجحة إسرائيليا، وبأية معايير وبإيجاز لو تكرمت؟
2: يعني باعتقاد بنيامين نتنياهو يرى أن هذه الزيارة إن كانت ناجحة على المستوى الشخصي، إن عاد الثقة وحصل على دعم ترامب في مسألة الانتخابات، هذا أولا. على المستوى العام، إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في استهداف إيران بهذه الصورة الاستنزافية و أن لا تذهب في مسار الدبلوماسية والمفاوضات، باعتقادي أن حينها يرى بنيامين نتنياهو بأن هذه الزيارة ناجحة.
0: شكرا جزيلا لك يا ياسر مناع، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. يشير تقرير نشر على جريدة الأخبار اللبنانية مؤخرا إلى أن اجتماعا عقد في كنيسة دولة الاحتلال في 13 من الشهر الجاري تحت عنوان عائدون للبيت شكل مؤشرا سياسيا على تحول نوعي في الخطاب الرسمي الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم نفسه شهد استيلاء مستوطنين على منزل قيد الإنشاء يقع داخل المنطقة ألف في قرية بيتمرين شمال غرب نابلس في حدث اعتبرته كاتبة التقرير دولة حيدر أحمد أنه يتجاوز تصنيف الاعتداءات الاستيطانية كونه يحمل دلالة رمزية وسياسية إذ جرى تحت حماية جيش الاحتلال. ما طرح خلال اجتماع الكنيسة كما يريد التقرير تجاوز حدود المواقف الأيديولوجية التقليدية ليعكس مسعى متقدما لإعادة تعريف أسس الصراع عبر الانتقال من إدارة تداعيات اتفاق أوسلو أو تعديل مساره إلى التعامل معه بوصفه مرحلة ينبغي إنهاؤها واستبدالها برؤية تقوم على بسط ما تعرف بالسيادة الإسرائيلية. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب بالصحفية اللبنانية دولة حيدر أحمد تنضم إلينا من بيروت. أهلا ومرحبا بك دولة، صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ،
0: أهلا بكم. أهلا ومرحبا بك. عائدون للبيت من الكنيسة إلى بيت مرين، تقرير يعني حقيقة مثير يسلط الضوء على التحول الحاصل في سياسة الاحتلال من إدارة الصراع إلى حسمه. نود منك أولا وفي دقيقتين أن تبسطي للسادة المتابعين المفاصل الرئيسية وأبرز الاستنتاجات في هذا التقرير.
3: يعطيك العافية والعافية وتحية لكل المستمعين. الفكرة الأساسية في التقرير هي أن كل ما نشهده اليوم لم يعد مجرد تصعيد استيطان ولا حتى إجراءات أمنية ولا قيود تفرضها سلطة الاحتلال. إسرائيل كلها انتقلت لمرحلة جديدة، انتقال الصراع إلى حسم من طرف واحد، وهذا التحول ظهر بوضوح في اجتماع عائدون للبيت، هذا الجمعية المتطرفة، جمعية المستوطنين المتطرفين، الذي لم يكن لقاء هامشيا بل شارك فيه وزراء وأعضاء كنيسة، طالبوا صراحة بإلغاء اتفاقية أوسلو في مسار لإلغاء وتصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية لاحقا، وبالإضافة إلى الدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة ومنع أي إمكانية لقيام أي بوادر سلطة إدارة محلية أو سلطة فلسطينية مستقبلا. وأيضا أنا أسلط الضوء في هذا التقرير على أن الخطاب لم يعد في إطار التصريحات السياسية فقط، بل بدأ يترجم عمليا على الأرض. فهناك عدة أصعدة تحاول إسرائيل فيها تقويض قدرات السلطة، خنقها ماليا عبر احتجاز أموال المقاصة، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على أداء وظائفها من جهة، وهناك تجاوزات متزايدة في أداء المستوطنين خلال هجماتهم مثل ما تفضلت حضرتك، وكما كان مذكور في التقرير أنهم تمكنوا من الدخول إلى بيت في قرية بيت أمرين في المناطق المصنفة ألف ضمن اتفاقية أوسلو.
0: وكان الدخول إلى هذا المنزل في بيت مرين أو اقتحابه أو احتلاله أستاذة دولة يمثل الشكل الذي تعمل من خلاله دولة الاحتلال في هذه المرحلة عبر أذرعها المتمثلة بالجماعات الاستيطانية، هكذا أردت أن تقولي في التقرير.
3: صحيح صحيح. طيب. يعني لم يعد الأمر بحاجة لاتفاقيات وأوراق وأمور سياسية، الأمر بات يجسد عمليا على الأرض ويفرض على الأرض.
0: جاء في التقرير أستاذة دولة أن 7 أكتوبر كان تاريخا مفصليا في الانقلاب الحاصل في موقف تل أبيب من مسألة الصراع. هل هذا يعني أن دولة الاحتلال كانت تتحين الفرصة للكشف عن توجهاتها، لا سيما أن الوزير المتطرف بتسليل سموتريتش كان قد طرح ما سميت بخطة لحسم الصراع في 2017؟
3: أنا لا أعتقد أن 7 أكتوبر خلق هذه الرؤية، بل منحها البيئة السياسية والأمنية المناسبة للتنفيذ. يعني فكرة حسم الصراع مع السلطة ومع الفلسطينيين ليست وليدة الحرب الأخيرة فقط، بل طرحت بشكل واضح في خطة سموتريتش سابقا، والتي تقوم بالأساس على رفض الدولة الفلسطينية والتوسيع الاستيطاني والضام وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بالإضافة إلى الدعوات الكبيرة للتهجير والاستيطان وفرض على الفلسطينيين واقع إما القبول بهذه الحياة أو الهجرة. لكن في السابع من أكتوبر، قبل السابع من أكتوبر عفوا، كانت هناك قيود داخلية وخارجية تحد من قدرة تنفيذ هذه الأفكار. لكن بعد الحرب تغير المشهد نوعا ما، فقد تراجع الضغط الدولي وارتفعت الأولوية الأمنية ضد إسرائيل، وصعد نفوذ التيار الديني القومي داخل الحكومة. المستوطنين لم يعودوا يضغطون على حكومتهم لتنفيذ مخططاتهم، بل باتوا يعني جزءا أساسيا في جسم هذه الحكومة، وانتقلوا إلى مرحلة صنع القرار، يعني باتوا جزءا منها.
0: نعم. طيب أستاذ دولة، وفق رؤيتك هل من عوامل الفلسطينية مكنت الاحتلال من الانقضاض على أوسلو؟ وهل تعتقدين أن هنالك إمكانية للعودة إلى الوراء، أم حان الوقت لاستراتيجيات فلسطينية بديلة في ظل هذا التحول الإسرائيلي الذي نتحدث عنه؟
3: في الجزء الأول من سؤالك، بالتأكيد هناك عوامل فلسطينية وهي على التراكم، فالقبول بالأدنى فالأدنى فالأدنى والتكيف مع التضييقات يصل لهذه المراحل. لكن لا يمكن تحميلنا المسؤولية لطرف واحد، يعني لا يمكن تحميل المسؤولية فقط للسلطة الفلسطينية، بل هي في الأساس إسرائيل يتعمل على كل هذا وعلى إنهاء هذه السلطة أو أوسلو أو إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل. أما بالشأن العودة إلى أوسلو، فأعتقد أن الوقائع الميدانية تجاوزت الاتفاق لحد كبير. عندما تصبح مناطق ألف عرضة لاقتحامات يومية ويصبح احتجاز أموال السلطة أمرا يعني عاديا ومستداما، فلم يعد السؤال كيف نعود إلى أوسلو، بل ما هو الإطار السياسي الجديد القادر على حماية حقوق الفلسطينيين؟ وعليه تتطلب المرحلة المقبلة مراجعة فلسطينية شاملة تقوم على إعادة بناء الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية قانونية ودبلوماسية جديدة تنطلق من الواقع الذي تأسس قبل أكثر من 3 عقود قد تغير، وأن التعامل معه بالأدوات القديمة لم يعد كافيا.
0: وهل هذا متاح باعتقادك أستاذ رؤية؟ وهذا سؤالي الأخير.
3: يعني علينا المحاولة.
0: طيب.
3: وكل ما هو يعني مفرق عليه أن يتوحد ليصبح أقوى.
0: نشكرك جزيلا الصحفية اللبنانية دولة حيدر أحمد، كنت معنا من بيروت.

0: قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني رئيس الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية نصار نصار إن جلسة عقدت يوم أمس على مستوى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الدعوى التي رفعها المجلس ضد سلطة المطارات الإسرائيلية والأمن كما تسمى بشأن زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة. وبحسب نصر نصر فإن الجلسة شهدت مرافعة قانونية قوية لفريق الدفاع عن المجلس، وأوضح أن محامي المجلس فند خلال الجلسة دعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية التي حاولت تحميل الجانب الأردني مسؤولية عدم تمديد ساعات عمل المعبر، وكذلك الحافلات التي تخصص بشكل يومي لنقل المسافرين. وادعت كذلك أن الأردن يقوم يوميا بإدخال 50 حافلة فقط، وأكد أمام هيئة المحكمة أي فريق الذي مثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن المشكلة تكمن لدى سلطة المطارات الإسرائيلية وليس لدى أي من الجانبين الأردني، وهي من تحدد عدد الحافلات أو الشاحنات التي تدخل المعبر ولا الفلسطيني. المحكمة رفعت الجلسة للمداولة على أن يتم اتخاذ قرار خلال أيام مقبلة. كان نصار نصار أمين سر المجلس التنسيقي متفائلا حيال القرار المرجو من هذه المحكمة الإسرائيلية. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب بالسيد أمين عنابي منسق مبادرة حقنا الجسر 24/7. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: يعني لمسنا تفاؤلا بالأمس من التصريحات التي أدلى بها السيد نصار نصار بعد جلسة المحكمة، وهي الأولى للنظر في الدعوة المرفوعة ضد سلطة المطارات الإسرائيلية بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة. ماذا يمكن أن نقول إزاء هذا التفاؤل، وما هو مصدره سوى القوة التي تمتع بها الموقف الفلسطيني الذي كان يمثل القطاع الخاص؟
1: يعني بالبداية شكرا للمتابعة وللاهتمام. الحقيقة أنا تواصلت مع الأخ نصار نصار يعني بالأمس بعد الانتهاء من جلسة المحكمة، وتم إبلاغنا بمجمل مجريات ما حصل في المحكمة. بسبب واحد أننا لا نستطيع الذهاب إلى القدس لأنه لا يوجد معنا تصريح للمشاركة في المحكمة. نص القرار أعتقد اللي صدر امبارح اللي قام بترجمته مستشار قانوني اللي هو الأستاذ محمد دحلي كان واضح انه يعني حجة الاسرائيليين بقول لك نظرا للظروف والصعوبات الموضوعية حاليا في تجنيد قوة عاملة وفي تمديد ساعات المعبر، ما في مجال نصدر قرار بتعليمات جديدة تنفيذية وطلب كما طلب يعني كما هو طلب الفلسطيني وطلب من المدعى عليهم اللي هم سلطة الموانئ بأن يقدموا شعار حديث محدث بمعلومات جديدة حتى تاريخ 1/11.
0: نوضح للسادة المستمعين الأستاذ أمين عنابي أن هذا النص يقرأ من ما صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.
1: نعم أنه طلب أنه يقدموا شعار محدث للمحكمة حتى 1/11 بشأن محاولاتها تجنيد القوى العاملة بالتالي تمديد ساعات العمل. هذا جزء من القرار. الجزء الثاني من القرار كما يطلب من المدعى عليها أن تقدم الإشعارات المحدثة في بيانات مستجدة جديدة اللي هي بخصوص فتح المعبر وحركة المسافرين، وهذا الحكي يعني بعدها سيكون هناك قرار من قبل المحكمة بشكل نهائي. مطلوب من سلطة المعابر أن يقدموا معلومات محدثة بشأن تجنيد قوة عاملة، لأنه حجتهم لا يوجد أيدي عاملة. والموضوع الثاني مطلوب يقدموا بيانات محدثة وجديدة، بعدها برجع الموضوع للمحكمة بشأن اتخاذ قرار بشأن موضوع الالتماس اللي قدمه الجانب الفلسطيني. للأسف إسرائيل، احنا ندرك انه هذه محكمة إسرائيلية، ولكن يعني هذه ساحة جديدة من اجل ابراز الحق الفلسطيني. محاولات الإسرائيليين، نعم محاولات الإسرائيليين بالأمس اللي هي يعني رمي الكرة على الجانب الأردني، أعتقد أنه هذا يعني هذا غير صحيح. الجانب الأردني عليه مسؤوليات، قام ببعض التحسينات على الجسر وهناك المزيد من التحسينات، وهذا طلبنا المستمر اللي هي تحسينات أكثر على الجانب الأردني. الموضوع عند الإسرائيليين، هم يتحملوا مسؤولية بشكل مباشر في إعاقة حركة المسافرين وإعاقة نقل البضائع. هلا هذا الحكي بيعني انه احنا يعني كمبادره وكائتلاف حقنا 24 ندعم هذا التوجه لاكثر من سبب. السبب الاول، احنا بنعتبر انه هذه يعني ساحه جديده مشروعه لنا بالدفاع عن حقوقنا، لانه لا يمكن الاستمرار بس في اصدار بيانات دون اللجوء لجميع المحافل، سواء كانت المحليه او حتى المحافل الدوليه، وهذا توجهنا اللي هي التوجه للمحافل الدوليه. القضية الثانية بأهمية الدعوة، إنه هي قد تكون سابقة إذا تم فتح المعبر التجاري، بمعنى كان في هناك قرار إيجابي وتم فتح المعبر التجاري، هلا بالضرورة سينعكس على الجانب المدني اللي هي حركة المسافرين العاديين.
0: نعم. لأنه إحنا الدعوة تخص محكمة. أستاذ أمين عنابي، الدعوة تخص فقط المعبر التجاري في هذه المرحلة؟
1: نعم نعم، هي من قام برفع الدعوة الهيئة المستقلة للهيئة التنسيقية للقطاع الخاص، اللي هي المطالبة بفتح المعبر التجاري. المعبر التجاري إذا كان في هناك قرار بفتح المعبر التجاري، أعتقد أنه هذه تعتبر سابقة وأثارها لن تبقى بس تلامس الجانب الاقتصادي، بالعكس يعني راح تكون مقدمة للحق في الحركة في المطالبة بفتح معبر المدني، المعبر العادي للمواطنين كمان 24 ساعة. هذا ما يميز توجه القضاء الإسرائيلي، اللي احنا نعتقد انه هي محكمة إسرائيلية، ولكن زي ما حكيت قد تكون يعني ساحة جديدة للنضال من أجل إبراز الجانب الفلسطيني.
0: في نصف دقيقة أستاذ أمين عنابي، حتى مطلع تشرين الثاني المقبل، وفق القرار الصادر عن المحكمة، لن تطرأ هنالك أي تعديلات أو إجراءات مستحدثة على المعبر التجاري في معبر الكرامة؟
1: أعتقد نعم، لأنه الإجراءات على معبر الكرامة، المعبر التجاري يعني تعمل وفق النظام اللي هم حاطينه حاليا، ولكن بمعنى فتح المعبر التجاري بشكل كامل، طبعا هذا اللي له آثار كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني. حتى الآن ما زال يعني يتم إدخال بعض الشاحنات وبعض القضايا اللي ممكن أكثر، إذا أنتم بحاجة لتوضيح أكثر، ممكن بحاجة أكثر للتواصل مع أحد أعضاء اللجنة التنسيقية اللي ممكن يفيد حجم البضائع قديش اللي بتدخل. شكرا. شو نوعية البضائع اللي بتدخل، ولكن هذا ما بيعني إنه المعبر فاتح 24 ساعة بكل طاقته من أجل إدخال جميع البضائع من الجانب الأردني إلى الفلسطيني، والعكس من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الأردني.
0: شكرا منسق مبادرة حقنا الجسر 24/7 أمين عنابي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: أسعد الله صباحكم ويومكم بكل الخير مستمعينا الكرام متابعينا الأعزاء. مرحبا بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات وعلى مدار الدقائق القادمة نبحر وإياكم في أوراق الصحافة. مشوار يومي يعرج على أبرز التطورات والأخبار الميدانية والسياسية التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية. طبعا نلخصها محليا ودوليا وإقليميا. فمرحبا بكم جميعا أينما تواجدتم الآن. أوراق الصحافة يقدم لحضراتكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. لكافة عملائه في الوطن ولعملائه الجدد انضموا إلى العائلة التي يشكلها هذا البنك الإسلامي من خلال زيارة أحد الفروع أو الموقع الإلكتروني وصفحاته الرقمية. اليوم الثلاثاء

الجمعة وحتى الآن إصابات برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال واقتحامات مستمرة. الأسير حسن سلامة يكشف في رسالة مسربة من داخل العزل في سجن جانوت عن أوضاع بالغة السوء يعيشها الأسرى المعزولون، مشيرا إلى تعرضهم لعمليات قمع وتفتيش واعتداءات متكررة، بالإضافة لتعمد إدارة السجن تقليل كميات الطعام، الأمر الذي يجعل الأسرى يعانون من الجوع بشكل دائم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتهمت إدارة سجن النقب بتعميق معاناة الأسرى عبر تقديم طعام رديء وحرمانهم من الملابس المناسبة وإهمالهم طبيا والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. في هذا الإطار الكشف عن أن الأسير الشاب هاشم محاسني من مخيم جنين المعتقل إداريا منذ ربيع العام الماضي يعاني آلاما شديدة في الأسنان تستدعي علاجا عاجلا، بالإضافة لإصابته بمرض الفطريات الذي لا يزال منتشرا في جسمه رغم تلقيه علاجا موضعيا، لكنه يحتاج إلى استكمال العلاج، إلا أن إدارة السجن تواصل إهماله طبيا مع عشرات الأسرى الآخرين. مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف عن تصاعد أزمة مرضى الكلى في القطاع يوميا، ما يهدد حياة نحو 700 مريض بعد أن كانوا 1150 مريضا بداية الحرب، ما يعني أن 40% من المرضى استشهدوا. مصادر طبية قالت إن ساعات غسيل الكلى في المستشفى تقلصت من 4 ساعات للجلسة 3 مرات أسبوعيا إلى 3 ساعات فقط ولمرتين أسبوعيا، الأمر الذي ترك أثرا مباشرا على صحة المرضى. سلطات الاحتلال تستولي أمس على نحو 47 دونما من أراضي بلدة دردبوان شرق رام الله والبيري. المستوطنون يقيمون أمس بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق القدس المحتلة، لتكون هذه البؤرة هي 5 في يومين. رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان يتهم مجددا حكومة نتنياهو بتجاهل الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وباتباع سياسة متهورة أفضت إلى انتشار أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة خلال فترة حكمها. جولان أضاف أن الحكومة الراهنة بقيادة نتنياهو تخلق واقعا خطيرا على جنود وضباط الاحتلال وعلى الإسرائيليين عموما بسبب تجاهلها التام للإرهاب اليهودي في كل أنحاء الضفة الغربية. نحو 600 مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من الجيش والموساد والشباك بالإضافة لوزارة الخارجية الإسرائيلية يبعثون أمس برسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبوا فيها بتدخل ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، وشددت الرسالة أن من شأن هذه العمليات أن تؤدي إلى نتائج كارثية أكبر من هجوم 7 أكتوبر وتبعاته. الرسالة الإسرائيلية أتت عشية اللقاء المرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو، إذ طلبت من الرئيس الأمريكي التدخل شخصيا وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. طائرة بنيامين نتنياهو تقلع ظهر أمس بعد تأخير غير معروف السبب لساعات متجهة إلى واشنطن تمهيدا للقاء المرتقب مع ترامب. رحلة نتنياهو تمت تحت غطاء غير مسبوق من السرية والتعتيم الإعلامي، إذ لم يتم الإعلان بشكل مسبق عن موعد الإقلاع أو وقت الهبوط المتوقع، كما تم إخفاء وجهة انطلاق الطائرة وأبعد الصحفيون عن مرافقة الوفد الإسرائيلي. أوساط إسرائيلية أبدت مخاوفها الشديدة من أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على بنيامين نتنياهو اليوم للدفع نحو تسوية إقليمية تشمل إسرائيل وسوريا ولبنان. الوزير المتطرف إيتمار بن غفير يقول إنه كان له تأثير كبير على بنيامين نتنياهو في 2.5 الماضيين، وأن الأخير نفذ أمورا أو أن نتنياهو نفذ أمورا لم يكن يجرؤ ولم يحلم بتنفيذها. بن غفير وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ساذج للغاية فيما يتعلق بإيران، وقال إنه لا مجال للدبلوماسية معها وأنه لا بد من استخدام القوة على حد تعبيره.
صحيفة هآرت العبرية.

0: يؤكد أن جيش الاحتلال فتح عشرات ملفات التحقيق في استشهاد أسرى من قطاع غزة خلال احتجازهم، لكنه لم يقدم أي أحد للعدالة في معظم هذه التحقيقات، مدعيا أنه لا يعرف هوية المشتبه فيهم أو وقت استشهاد الأسرى في منشآت مغلقة ومصورة ومراقبة بالكاميرات ومعروف من بداخلها. وعلقت هآرس بالقول إن هذا ليس خللاً أو فشلاً بنيوياً، فالنظام الذي يعجز عن معرفة سبب وكيفية موت شخص في عهدته لا يعتبر نظام تحقيق فاشل، بل نظام وظيفته نشر الجهل في أوساط جمهوره، فهم يعرفون أن الأفضل عدم معرفة ما حدث خلف الجدران العالية. وفيها آرتس بذات السياق كتب أساف بوندي وآدم راز تقريرا وجه فيه صرخة للعالم وتحذيرا قبل إبادة الفلسطينيين، وقال الكاتبان إن على العالم أن يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، كما أن العالم ملزم أيضا بوقف دولة الإجرام وقتلة الأطفال إسرائيل عند حدها. وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس يقول إنه لن يقيم أداء بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب إيجابيا، إذ يرى أنه فشل فشلا ذريعا في السماح بوقوع هذه الحرب أو الدخول فيها. ويرى بيني غانتس أن الظروف في العالم تغيرت بشكل كبير، وأصبحت غالبية الدول لا تقف إلى جانب الدولة العبرية، وهو ما اعتبره من إخفاقات شخصية لنتنياهو. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحذر من توقف كل الواردات والصادرات الفلسطينية من الغذاء والوقود والكهرباء والأدوية، بالإضافة إلى عواقب وخيمة أخرى على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، في حال أقدم بنكا هابو عليم وديسكاونت الإسرائيليان على قطع علاقاتهما البنكية مع 13 مصرفا فلسطينيا بعد سنوات كثيرة شكل فيها البنكان الصلة الوحيدة بين البنوك الفلسطينية والعالم. نيويورك تايمز أكدت أن من شأن قطع هذه الخدمات أن يفرض حصارا خانقا على الاقتصاد الفلسطيني، وقد يؤدي أيضا لزيادة خطر غسيل الأموال وتمويل ما أسمته بالإرهاب نتيجة التحول إلى قنوات مالية غير خاضعة للرقابة وتعتمد على النقد بشكل كبير. رئيس جهاز الشبك الإسرائيلي ديفيد زيني يزعم أن إيران تقود محاولات إلى جانب كل من روسيا والصين للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أكتوبر المقبل. صحيفة معرفة العبرية نشرت أمس مقالا لإفرايم غانور قال فيه إنه لو نصب جهاز تصوير إشعاعي فوق إسرائيل لصدرت صورة رهيبة لترتيب علاجي طارئ في المستشفى، صورة لوضع مجنون فيما يوصف حالة إسرائيل في هذا الصيف، حيث يعيش الملايين حالة انعدام للوسيلة وانعدام للمعرفة وانعدام لليقين وقلق لما سيأتي، والسؤال لدى الإسرائيليين يحوم: هل سيهاجم الإيرانيون إسرائيل؟ متى؟ وهل ستهاجم إسرائيل ردا على ذلك؟ وهل ستتلقى إسرائيل الصواريخ الفتاكة التي تسقط القتلى والدمار والخراب؟ الأسئلة تستمر: هل سيمضي الإسرائيليون هذا الصيف مرة أخرى في الغرف والمناطق المحمية فيما الأعمال التجارية مغلقة والمصانع معطلة والحياة متوقفة؟ وبالأساس كما يقول غانور، ما يعني الإسرائيليين هو متى لهذا الكابوس الرهيب الذي يتواصل منذ 3 سنوات أن ينتهي. إسرائيل 2026 برأي غانور في العناية المكثفة، والملخص أنها شعب ممزق وكراهية مستشرية وجيش يطلب النجدة. حصار السلاح يطارد إسرائيل. شهادة لرئيس شعبة التجهيز في سلاح الجو الإسرائيلي التي نشرت أمس تفيد بأن القيود الدولية على توريد السلاح لم تعد خلافا دبلوماسيا أو تجاريا فحسب، إذ تحولت إلى خطر تشغيلي كان يمكن أن يخرج طائرات إسرائيلية من الخدمة، وتتمدد الأزمة إلى قطع غيار المدرعات والجرافات ومكونات الذخائر والصواريخ والمواد الخام والإلكترونيات. ويبدو أنه رغم نجاح إسرائيل في تعويض بعض النواقص، إلا أن المصادر العبرية تؤكد أن الاستقلال الإسرائيلي التسليحي سيظل جزئيا، لأن منظوماتها الجوية والبرية مرتبطة بشبكات إمداد أمريكية وأوروبية يصعب استبدالها سريعا. معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب شدد من جانبه على أن الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل يزداد سلبية، لا سيما في أروقة الحزب الديمقراطي وفي أوساط معينة في الحزب الجمهوري. وأكد المعهد أن شبكة الأمان التي تتمتع بها إسرائيل من العقوبات آخذة بالاختفاء بعد أن كانت مدعومة بتأييد عميق من الجمهور الأمريكي لإسرائيل الذي كان يحبط أي محاولة لتلطيخ إسرائيل بالعقوبات. إسرائيل كما يقول المعهد أصبحت أشبه بفهلوي يسير على حبل رفيع، ومع ذلك فإنها توسع حدود المعركة بشكل كبير في الوقت الذي تختفي فيه شبكة الأمان الأمريكية هذه. هيئة البترول تقول إنها تواصل توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، وتوريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، وأكدت أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر، إلا أن الطلب على الوقود ارتفع في الأيام الأخيرة على حد قولها. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إنه تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان ترقى بعضها لجرائم حرب. الرئيس اللبناني يقول إن بيروت لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة الإطار المتفق عليها. ترامب يجمد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء، لكنه هدد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة على إيران في حال فشل المباحثات العميقة الجارية حاليا، والتي يتم الحديث عن أنها تتقدم بشكل إيجابي على لسان ترامب وبعض وسائل الإعلام الأمريكية. مسؤولون في المخابرات الباكستانية يتوقعون أن يأمر الرئيس الأمريكي بشن هجوم بري محدود على إيران لعزل منطقتها الساحلية قبل عقد أي اتفاق سلام، رغم الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة وتحذيرات الجنرالات له من هذه الخطوة. الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. الجيش الإيراني توعد بالرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر. قناة CNN تنقل عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان طرحت آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز، لكن إيران لا تزال تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية من عبور السفن. رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد يعتبر أن الحديث الأمريكي عن وجود انقسامات داخل إيران يهدف للتغطية على فشل الولايات المتحدة بتحقيق أهدافها. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن تل أبيب أو إن الإمارات تقف عائقا أمام دخول إسرائيل الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران حاليا. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ضرباته للمواقع الأمريكية أسفرت عن مقتل 200 عسكري أمريكي وإصابة عدد أكبر خلال الحرب الأخيرة. ولضيق الوقت أخيرا أتابع معكم ما نشرته مجلة إيكونومست الأمريكية أمس، وهو تقرير قالت فيه إن الولايات المتحدة لم يتبقى لديها خيارات جيدة للقيام بهجوم ساحق على إيران، ملمحة إلى لغة ترامب المفرطة في المبالغة. وأضافت إيكونومست أن هجوما على المنشآت النووية الإيرانية لن يمنع تورط واشنطن في حرب أبدية، وأشارت إلى أن ترامب يواجه أسوأ خياراته في منطقة الخليج، فإما وجود أمريكي دائم وإما فيتو إيراني أو حرب مستمرة في المنطقة. عند هذا الحد أصل إلى ختام مشوار أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا. رايا أف أم ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية دوما وإياكم على مدار الساعة. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيدعوكم للتمتع بمجموعة متنوعة من المزايا والخدمات المصرفية عبر بيئة سهلة وآمنة وسريعة ومتاحة على مدار الساعة، حتى لو لم يكن لديك حزمة إنترنت أو شبكة واي فاي. تطبيق إسلامي موبايل دائما معكم. تحياتي، أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
8: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
0: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
8: هذا البرنامج برعاية
9: CFI. ثبت خطواتك
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
10: الساعة الآن 8:00 صباحاً. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
0: طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الأسير حسن سلامة يكشف في رسالة مسربة من داخل العزل في سجن جانوت عن أوضاع بالغة السوء يعيشها الأسرى المعزولون عبر قمع وتفتيش واعتداءات وتقليل كميات الطعام. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تتهم إدارة سجن النقب بتعميق معاناة الأسرى عبر تقديم طعام رديء وحرمانهم من الملابس وإهمالهم طبيا والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف عن تصاعد أزمة مرضى الكلى في القطاع بما يهدد حياة نحو 700 مريض. مستوطنون يقيمون أمس بؤرة جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس المحتلة لتكون البؤرة الخامسة في يومين. والأمم المتحدة تحذر من أي خطط إسرائيلية لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو محاولات توسيعها. رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان يتهم حكومة نتنياهو بتجاهل الإرهاب اليهودي في الضفة واتباع سياسة متهورة. بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم في واشنطن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مخاوف إسرائيلية من أن يمارس ترامب ضغوطا عليه للدفع نحو تسوية إقليمية تشمل سوريا ولبنان. صحيفة هآرتس العبرية تؤكد أن جيش الاحتلال فتح عشرات ملفات التحقيق في استشهاد أسرى من غزة، لكنه لم يقدم أي أحد للعدالة في معظم الحالات. وزير جيش الاحتلال السابق بيني جانتس يقول إن بنيامين نتنياهو فشل في كل الحروب على كل الجبهات، متهما إياه بقلب العالم ضد الدولة العبرية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحذر من توقف الواردات والصادرات الفلسطينية في حال أقدم بنكا هابوعليم وديسكاونت الإسرائيليان على قطع علاقتهما مع 13 مصرفا فلسطينيا. شهادة رئيس شعبة التجهيز في سلاح الجو الإسرائيلي تظهر أن حصار السلاح يطارد إسرائيل بسبب تفاقم القيود الدولية على توريد الأسلحة لجيش الاحتلال. الأمم المتحدة تعلن عن رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان يرقى بعضها لجرائم حرب. دونالد ترامب يقول إنه قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء، لكنه هدد بعملية عسكرية واسعة في حال فشل المباحثات. مسؤولون في المخابرات الباكستانية يتوقعون أن يأمر الرئيس الأمريكي بشن هجوم بري محدود على إيران لعزل منطقتها الساحلية قبل عقد أي اتفاق سلام. طهران تؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، والجيش الإيراني يتوعد بالرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ضرباته للمواقع الأمريكية في الحرب الأخيرة أسفرت عن مقتل 200 عسكري أمريكي وإصابة عدد أكبر بكثير. سلطنة عمان تطرح آلية إقليمية لإدارة العمل في مضيق هرمز، وإيران تؤكد تمسكها بالحصول على عائد مالي. أخيرا، صحيفة هآرتس العبرية تنقل أن الإمارات تمنع إسرائيل من دخول الحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران حاليا. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
10: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
11: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: أنا أريده،
13: أنت أريده،
12: هو أريده،
14: وهي أريده،
15: أحنا أريده.
16: أريده، طور عالمك.
17: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
18: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
20: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الثلاثاء 28 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. معيكم نصب على زملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا FM وعلى رايا TV وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس.

0: ورغم الحديث طول عن أوضاع البلد وحجم الطوابير على الحواجز وعلى البوابات وعلى محطات الوقود، وأيضا امبارح كانت أولى جلسات محكمة العدل العليا في موضوع الجسر، وأيضا أزمة التعليم، وإحنا على أبواب الفصل الدراسي الجديد. واليوم في حلقة خاصة وفي هذا الحوار المفتوح مع برنامج مع الناس دوما، نستضيف رئيس بلدية البيرة المهندس منيف طريش في هذا الحوار لمجمل قضايا بلدية البيرة. ونرحب بك سيد منيف طريش، أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبية الدعوة وبلدية البيرة وبوابة القدس، وأهلا وسهلا فيك
1: يا سيدي. بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام ومشاهدينا الكرام، وهذه فرصة طيبة أنه كمان إحنا نتواصل مع مواطنينا في مدينة البيرة، نطلعهم على آخر المستجدات.
0: يعني أولا أستاذ منيف اسمح لي أشكر طواقم البلدية اللي دائما هم في تعاون مستمر معنا، صراحة يعني خليني أكون صريح، يعني من النوادر الموجودة عندنا في البلد المتابعة المستمرة والحثيثة، فمن هذا المنبر بوجودك نشكر الزملاء في بلدية البيرة اللي دائما على تواصل مستمر معنا، وصراحة وتلبية يعني يعني استغاثات الناس وتساؤلات الناس، وكان في كثير من القضايا وفعلا أنه كانوا على متابعة دائمة، فتحياتنا لهم ويسعدنا صباحهم كمان.
1: والله أنا أفخر بهذا الطاقم الموجود في بلدية البيرة من العمال والموظفين اللي الحقيقة أثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن ولهذه المدينة، وأنا بوجه لهم الشكر أيضا على العمل الدؤوب اللي بيقوموا فيه من أجل تقديم خدمات لمواطنينا في مدينة البيرة.
0: يعني بداية وضع البلد صعب أستاذ منيف، يعني كان الله بالعون، ما احنا شايفين الناس اليوم في طوابير على محطات الوقود، وسابقا في الشتاء كنا على طوابير لمحطات الغاز وطوابير أخرى على الحواجز والبوابات، يعني كان الله بالعون، إضافة للأزمة المالية المستمرة يعني من سنوات، وأكيد هذا بتنعكس على عمل البلديات والهيئات المحلية، ويمكن تكون بلدية البيرة واحدة من أهم البلديات اللي كمان تعاني بسبب هاي الضائقة المالية اللي بتمر فيها السلطة الفلسطينية ووزارة المالية. ويعني اليوم أنتم موجودين في البلدية في ظل الظروف الصعبة يعني والتحديات الكبيرة.
1: والله صحيح، يعني كل ما تفضلت فيه حقيقة صحيح. وبالنسبة لنا إحنا كبلدية البيرة، يمكن بلدية البيرة يعني من أكثر البلديات التي عانت من قضية المديونية، اللي وزارة المالية لا تزال مديونة للبلدية بمبالغ تقدر الآن ب 14 مليون دينار أردني وما يزيد عن 7 ملايين شيكل. هذه كانت في بداية السنة لما استلمنا كان نحكي عن 85 مليون شيكل قيمتهم هذول، ال 14 مليون و 7 ملايين هالكيف نزلوا ل 65 مليون، ومع ذلك لا ماخذين ال 65 ولا ال 85 رغم مناشدتنا لوزير المالية ولدولة رئيس الوزراء. والحقيقة انهم اثنين وعدوا في انه يحاولوا انهم يدبروا لنا جزء من هذه المديونية. احنا طبعا منهم همش ومقدرين الوضع الاقتصادي والحصار المالي اللي فرضت سلطات الاحتلال على السلطة، وإحنا بنقول لا، إحنا كتف بكتف مع حكومتنا ومع سلطتنا من أجل الخروج من هذه الأزمة إن شاء الله. يعني هناك حلول طرحت على وزير المالية لتقليص هذه المديونية، نأمل أنه كمان يأخذها بعين الاعتبار وإن شاء الله بلحلح الموضوع شوية، لأنه حقيقة البلدية بتواجه أزمة مالية خانقة. يعني كل ما هناك في صندوق البلدية عبارة عن 4 ملايين شيكل من هلا لنهاية السنة. وأنا حقيقة يعني الطاقم الموظفين والإداريين وكل المجلس البلدي أيضا في اجتماعات مستمرة من أجل وضع خطط وإيجاد حلول لتخطي هذه الأزمة من هان حتى بداية السنة. توجهنا للبنوك من أجل أيضا الحصول على قروض حتى إحنا نكمل بعض المشاريع اللي هي قيد التنفيذ.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت نحاول أنه نبقي على الخدمات اللي موجودة. يعني أنت تطرقت قبل شوي لقضية الأزمة على محطات الوقود.
0: نعم.
1: سيد العزيز، إحنا إلنا 4 أيام لا نستطيع نقل المخلفات الصعبة، النفايات الصلبة إلى مكب زهرة الفنجان. عمالة تتكوم عندنا النفايات في مدينة البيرة وفي مدينة رملة وفي مدينة بتونيا
0: بسبب نقص الوقود.
1: لا كمان بالنسبة للإغلاقات.
0: نعم.
1: الإغلاقات مش عمالنا بنقدر، هي كل سياراتنا معبية بالنفايات وموجودة في أماكن متفرقة من أجل أن ننقل هاي النفايات. وللأسف الشديد ورغم يعني مواصلتنا مع تواصلنا مع الإخوان في الارتباط ما زال الوضع غير مجدي
0: للأسف. يعني هذا المدخل البير الشمالي وهو المدخل الرئيسي لمنطقة الوسط، ويمكن يكون كمان هو الطريق المؤدي إلى الجنوب كمان اليوم.
1: صحيح.
0: يعني هي زي عنق الزجاج اليوم للأسف. الحركة صعبة يعني، ولكن خلينا نحكي شوية المشاريع اللي بدأت فيها. وحنا صراحة شفنا من استلام البلدية في بعض المشاريع التي تم تنفيذها خاصة فيما يتعلق في بعض الأحياء السكنية داخل مدينة البيرة، وقد تكون هذه من الأولويات يعني. بس السؤال، إيش الأولويات اللي لبلدية البيرة اليوم؟
1: والله شوف، أنا بالنسبة لي وبالنسبة للمجلس البلدي اللي انتخب حديثا، كان حقيقة أول موضوع كان بهمنا أنه نستعيد ثقة الجمهور وثقة المواطن في البلدية. هذا العمل كان يعني بتطلب أنه إحنا نقضي على البيروقراطية اللي موجودة، ويكون التعامل مع المواطنين اللي بيجوا للبلدية مشان يأخذوا خدماتهم إنهم يأخذوها بيسر وسهولة وباحترام وبوجه بشوش. فهذا الحكي حقيقة، هذا النمط من التعامل كان بهمنا، وهذا ما كانش بكلفنا مصاري حقيقة. كان بكلفنا فقط إنه نوجه، نحط سياسة ونطلب من موظفينا الالتزام بهذه السياسة. الموضوع الثاني حقيقة كان في بعض المشاريع اللي كانت قائمة من قبل المجلس السابق، زي مدرسة عبد الجواد صالح اللي بيتم الآن بنائها في منطقة السلمية.
0: نعم.
1: او اللي من المتوقع انه احنا نفتتحها ان شاء الله خلال 2 أو 3 أسابيع، فكمان استكمال هذا المشروع كان بهمنا. لكن للأسف الشديد كانت يعني كل هذه الامور بتتم، ما كانش في عندنا موازنة مصدقة من وزارة الحكم المحلي.
0: نعم.
1: احنا دخلنا البلدية وما فيش موازنة مصدقة، وبالتالي كانت عملية الصرف وعملية الانفاق كانت محدودة جدا. وبالتالي اضطرينا طبعا انه نتفاصل مع وزارة الحكم المحلي. فقط قبل 3 أيام تم المصادقة على موازنة بلدية البيرة للعام 2026. بتصور انت انك تكون في شهر 7.
0: نعم.
1: في شهر 7 وموازنتك مش مصدقة، لكن الحمد لله يعني كان عندهم بعض التحفظات على الموازنة اللي قدمت. نعم. من المجلس السابق، لكن يعني قدرنا نتخطى هاي الأزمة، وكان في تعاون حقيقة من طواقم وزارة الحكم المحلي من بعدها، وأصبح الأمر في يسر. بالنسبة للأزمة المالية كمان، يعني هذا اللي أحكينا فيها في البداية، إنه إحنا الآن نسعى ولي يعني زيادة عملية تحصيل الأموال. هناك أموال طائلة أيضا على المواطنين موجودين. يعني أنا مبارح كان في عندي لقاء مع القسم المالي في البلدية، قلت لهم بدي تعطوني أسماء من هم مدينين للبلدية بمبالغ تفوق 70,000 شيكل. وتستغرب أنه لقينا فيه حوالي يعني حوالي 300 جهة مدينة للبلدية بمبالغ تفوق 70,000 شيكل. طبعا وضعنا خطط وشفنا مين الأسماء هاي، والآن إحنا بصدد التواصل مع هذول الناس حتى ما يقولوا ما معنا خبر. فإحنا لا رايحين نتواصل مع هذول الناس، وأنا من هذا المنبر بناشد الإخوة المواطنين في مدينة البيرة، كل من هو عليه ضريبة سواء رسوم ضريبة معارف أو رسوم نفايات أو رسوم مجاري، إنه يتوجه للبلدية ويقوم بدفع هذه المستحقات حتى تستطيع البلدية.
0: نعم.
1: الاستمرار في تقديم خدمات.
0: يعني انت بتحكي تقريبا عن 21 مليون شيكل مديونية، هذول فقط
1: اكثر هذا بكثير. احنا بنحكي فقط اللي هذول فوق ال 70 الف،
0: بنحكي بس عن هذول
1: فوق ال 300 واحد، هذول كانت مديونيتهم اكثر من 70 الف، بس ما بالك في الناس اللي لسه اقل من 70 الف.
0: وهذا بيحدث فارق يعني على مستوى الميزانية البلدية. اذا بنحكي اليوم يعني ميزانية البلدية فيها تقريبا 3 مليون، وبنحكي عن مديونية للسبعين شخص
1: فوق 300-400 مليون شيكل. احنا مديونية المواطنين، احنا ان شاء الله راح نكثف الجباية. وانا بعرف انه الوضع الاقتصادي اللي موجود الان والوضع المالي، كل هاي الامور احنا يعني مدركينها، وراحين نقدم تسهيلات للمواطنين ضمن القانون وضمن النظام من أجل تشجيع المواطنين على تسديد مستحقاتهم للبلدية.
0: على موضوع الجباية أستاذ منيف، يعني وردنا ملاحظة، بديش أقول شكوى، من بعض المواطنين على موضوع رفع سعر الإنارة.
1: يعني هذا
0: وأعتقد له يعني جديد هذا الموضوع، ملوش أيام يعني.
1: صحيح، يعني إحنا الحقيقة مش رفع أسعار الإنارة، الإنارة كانت البلدية بتقدمها مجانا، كل بلديات الضفة الغربية قاطبة، وإحنا خصوصا أنه إحنا مشتركين في شركة كهرباء محافظة القدس، كل البلديات الكبرى التي تنار من قبل شركة كهرباء القدس، عمليا المواطن يدفع بين 3-4 شيكل من فاتورة الكهرباء تبعته على الفاتورة من أجل تسديد تكاليف في الإنارة. فأنا المضبوط يعني مستغرب في هالضجة اللي قامت. إحنا ما بنحكي عن مبالغ اللي راح ترهق المواطن على، إحنا بنحكي عن 3-4 شيكل على الفاتورة الشهرية، عبارة عن 4 سجاير ولا 3 سجاير من أرخص نوع.
0: يعني بنحكي عن تقريبا 3-4 شيكل على الفاتورة
1: فقط لا غير، على كل مشترك. فأنا حقيقة أنا استغربت هذا الموضوع، خاصة إنه الآن جزء من مدينة البير اللي مربوطة إنارتها على إنارة لا على إنارة بلدية رام الله، لأنه بتعرف إحنا متداخلين إحنا بلدية رام الله، فجزء من الإنارة في شوارعنا مرتبط على اللوحات الكهربائية اللي في رام الله، وبدفعوا الناس المبالغ هاي. فإحنا بس يعني من باب الشفافية ومن باب إعلام الجمهور حبينا إنه نعطي هاي الفكرة للجمهور ونقولهم إنه، وحتى كمان الجمهور يشعر إنه في أزمة وفي التزام من المواطنين على
0: باب الشراكة يعني مع المواطنين.
1: طبعا احنا يعني هذا اللي بنسعى له حقيقة، انه تكون البلدية شريك وشريك صادق وشريك محترم للمواطن. البلدية ملك للمواطنين، واحنا بدنا نجسد هذه الملكية من خلال مشاركة المواطنين مع البلدية في تحمل الأعباء.
0: ثلاث مناطق أساسية أستاذ منيف، واحدة منهم السلمية، ويعني منطقة المصايف وتحديد السلمية بنحكي، البلد القديمة في البيرة، وحيطة للنصبة. يعني هاي ثلاث مناطق أعتقد أنه في خطط، وكمان يجب أن تأخذ حقها في موضوع، بلش في السلمية وتحديدا موضوع الصرف الصحي واللي صار له سنوات عالق. يعني يمكن اليوم لا يجوز أن تكون منطقة زي السلمية انها بتكون بدون صرف صحي.
1: يعني انا بدي اقول شغله واحده، يمكن مدينه البيره كانت المدينه الوحيده في الضفه الغربيه اللي كان في عندها منظومه صرف صحي كامل.
0: صحيح،
1: انا لما استقلت من البلديه كمهندس بلديه سنه 2005 كانت معظم مدينه البيره مغطاه بمنظومه الصرف الصحي، سواء شبكات او محطات ضخ او محطه تنقيه. للاسف الشديد منذ ذلك الحين وحتى الان لم تكن البلديات المتعاقبة في أنها تفكر في هذا الموضوع. إحنا لما دخلنا البلدية سألنا شو المشاريع اللي موجودة عندكم، قالوا مشروع المجاري في السلمية، لأنه كنا إحنا سامعين من الناس أنه يا عم الناس بتذمروا أنه ما فيش شبكة. طيب يجينا البلدية، في مخططات؟ ما فيش. في كونسبت؟ ما فيش. بلدية رام الله يعني المفروض انه احنا كان في اتفاق بيننا وبين بلدية رام الله منذ الثمانينات انه يعمل المناطق التي تجري فيها المياه باتجاه الشرق سواء كانت في البيرة او في رام الله بتصب على مجاري البيرة، والمناطق اللي هي بتصب غربا بتصب في مجاري رام الله. طبعا احنا يعني كانت هناك في محاولات من أجل إقناع الإخوة في بلدية رام الله في السابق أنهم يشبكوا مجاري السلمية على محطة التانكو اللي موجودة في الطيرة، لأنه هذا هيك طبيعة الأرض، هيك الطبيعة. كان في هناك يعني توجس من هذا الموضوع. الأمانة إنه إحنا اتصلنا الآن بعد استلامنا البلدية مع بلدية رام الله وفتحنا الموضوع مرة ثانية ولمسنا يعني إن شاء الله في نوع من التفهم لهذا الموضوع. طبعا ضمن الإمكانيات المتوفرة للطرفين، إحنا ما بدنا كمان نثقل على إخواننا وزملائنا في بلدية رام الله، لكن في حلول طارئة يجب أن نتوجه، والآن يعني الجميع بعيش هذه الأزمة وبالتالي هم تفهموا هذا الوضع. ونتأمل، إحنا طرحنا موضوع لتصميم الشبكات في منطقة السلمية وتم ترسية العطاء على إحدى المكاتب الهندسية، وبعتقد أنه هذا الموضوع يعني خلال فترة بسيطة سيبدأ العمل في إنشاء الشبكات في المنطقة، ومن ثم سنستمر في حوارنا مع بلدية رام الله من أجل ربط هذه المناطق بمحطتهم القائمة. نعم.
0: يعني إحنا في سابقا يمكن قبل أشهر كان لنا لقاء مع لجنة السلمية الساكنين هناك، كان عندهم إشكال إنه إحنا ما عندنا صرف صحي وعندنا حفر امتصاص، قالوا للأسف إنه بتم مخالفتنا كل سنة على موضوع حفر الامتصاص. يعني يمكن يعني المواطن هو ما عندوش هاي الخدمة ويخالف وجود حفر الامتصاص، ما بعرف يعني كيف ممكن يعني خلق نوع من أنواع التوازن مع الناس الموجودين هناك لعدم وجود الخدمة.
1: طيب يعني شوف، صحة المواطن هي أولوية
0: طبعا.
1: يعني لا يجوز أنها تكون الحفر الامتصاصية فايدة على الشارع وبتسب تنسكب في الشوارع دون مراعاة الوضع الصحي. إذا كان في هناك مخالفات من هذا النوع أنا بقول لك لا، أنا مع هاي المخالفات، ويجب على المواطن أنه يقوم بنضح هذه الحفر الامتصاصية ووضعها في شبكة المجاري عندنا في شبكتنا في البير، لكن أنه يبقي على هذه الحفر الامتصاصية فائضة وتنسكب في الشوارع وروائح وأمراض، إحنا لن نقبل بهذا الحكي ولن نتنازل عن حقنا في تأمين الصحة والبيئة المناسبة للمواطن جميعا. هذه من جهة. الجهة الثانية، أنت فتحت هذا الموضوع إحنا اليوم بندفع المواطن على 2 شيكل و80 أجورة مقابل خدمة المجاري، في حين إنه لما الواحد ينحض الحفرة الامتصاصية تبعته 7 كوب والآخر بدفع له 100 شيكل
0: أو أكثر.
1: أو أكثر، ومع ذلك لما تيجي للبلدية 2 شيكل و3 شيكل على الكوب بستكثرها. أنا من هذا المنبر كمان بتوجه لإخواننا المواطنين، خدمة المجاري المتوفرة في مدينة البيرة هي خدمة أساسية وضرورية ومريحة لكل طبعًا مواطن طبعًا. وبنتمنى على المواطنين إنهم يقوموا بتسديد التزاماتهم وتسديد الديون الموجودة عليهم في هذا الموضوع، وإحنا سنقوم بإبلاغ كافة المواطنين، كل مواطن بما عليه من ضرائب ورسوم حتى يستطيع أنه يوقف مع البلدية في هذا الظرف الصعب من أجل تمكيننا من مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين إن شاء الله.
0: عشان نخلص من السلمية، الشارع اللي بجانب مدرسة المدرسة الجديدة في السلمية،
1: نعم.
0: في هذا الشارع ضيق جدا واليوم صار عليه ضغط كثير لأنه مربوط كمان مع الشارع الالتفافي تحت، وكان في حديثنا سابقا مع البلدية قالوا إنه إحنا طرحناه في المخطط الهيكل الجديد على أساس توسعة، هل سيتم توسعة الشارع خاصة راح يكون شارع رئيسي للمدرسة؟
1: سيد الكريم، مشروع الهيكل لمدينة البيرة منذ العام 2014 وهو
0: يراوغ
1: مخيانه. إحنا الآن أنهينا 3 جلسات من جلسات المجلس البلدي في دراسة الاعتراضات اللي قدمت على المشروع الهيكلي، ويوم السبت القادم عندنا آخر جلسة من أجل رفع كافة الاعتراضات وكافة الردود إلى وزارة الحكم المحلي وإلى مجلس التنظيم الأعلى من أجل إقرار المشروع الهيكلي إقرارا نهائيا. نأمل إنه هذا الحكي يتم خلال الشهر القادم، وإذا كان هذا الموضوع يتم إقراره ونشره للتنفيذ ستباشر البلدية بشق بعض الشوارع وتوسيعها ضمن الإمكانيات المتوفرة. زي ما قلت لك الإمكانيات طبعا مش كثير متوفرة، لكن كمان مرة احنا بنناشد المواطنين انهم يقوموا بدفع التزاماتهم، بنناشد الحكومة انها تسددنا جزء من مديونيتها على البلدية حتى وفي نفس الوقت احنا مش تاركين باب الا بنطرقه. يعني الدول المانحة، الجهات المانحة، الجهات اللي في بيننا وبينها توأمة، كل هذه الجهات عمالنا بنسعى من أجل إنه نوفر بعض ونجند بعض الأموال للقيام بأكثر من هيك جهود ما بنقدر. بس إحنا الأساس في هذا الموضوع هو مواطنينا. إذا مواطنينا التزموا بدفع مستحقاتهم أنا بعتقد إنه البلدية تستطيع الاستمرار في
0: تطبيق. إن شاء الله. وكمان يعني هو جزئيا كمان أهل المغتربين من البيرة في تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية كمان بعتقد إنه بكلهم باع في موضوع رفض بلدية البيرة.
1: يعني أنا متفائل خير كمان في هذا الموضوع حقيقة، إنه المغتربين وجمعية أبناء البيرة في المهجر ما قصروا. كثير من المؤسسات المجتمع المدني في المدينة تتلقى مساعدات من المغتربين، وأنا في هذه المناسبة كمان بحيي المغتربين وجمعية أبناء البيرة اللي أنقذوا مستشفى الهلال بالتعاون مع جهات أخرى بعد ما تم تحسين الخدمات وإكمال عملية التطوير اللي صارت في المستشفى. أنا الحقيقة فخور بأبنائنا وإخواننا وأخواتنا المغتربين اللي يعني لبوا النداء وقاموا بما قاموا به من دعم لجمعية الهلال والمستشفى الهلال، ونأمل إنه كمان هذا الحكي يترجم في السنين القادمة في دعم البلدية وتبني مشاريع خاصة. احنا ما بدنا يجوا يعطونا مشان نغطي مصاريفنا التشغيلية، احنا بدنا نعطيهم مشروع من المشاريع ونقول كل سنة اتبنوا مشروع من هذا المشاريع، واحنا هذا الحكي راح يكون مسمى على اسمكم. اذا نجحنا في هذا الجهد ان شاء الله راح يكون في كمان تغيير نوعي في هذا
0: الموضوع ان شاء الله. طبعا في رسالة من مواطن بقول صباح الخير، في سؤال رئيس البلدية متى سيتم حاطين نفض شارع الإرسال والمصايف للقسم التابع لبلدية البيرة وشكرا لكم. بنحكي عن شارع الإرسال كثير، وشارع هذا شارع حيوي، وهلأ بتقسيماتنا زي ما حكينا أنه التداخل ما بين بلدية رام الله وبلدية البيرة كبير جدا. حتى شارع مرات إحنا بنخربش، يعني أنا مرة اتصلت على بلدية البيرة كنا عن مقطع شارع فردوا لنا إحنا المقطع الفلاني أوكي تمام تم تعديله، بس المقطع اللي قبليه بعشرة متر هذا مش إلنا، هذا بلدية رام الله. بس أعتقد شارع الإرسال بده إعادة تأهيل.
1: والله شوف شارع الإرسال كل شوارع المدينة بدها تأهيل، بس أنا كمان مرة يعني بدي أحكي لك عن قضية التداخل في شارع الإرسال. إذا بتبدأ فيه من عند دوار سردة، من دوار سردة لغاية برج فلسطين هو دي من حدود مدينة البيرة، من برج فلسطين وحتى المقاطعة بصير الشارع نص لرام الله ونص للبيرة، من المقاطعة لحد المنارة بصير لرام الله، بعدين بتدخل شارع زبانة بتلاقي الجهة الشرقية للبيرة والجهة الغربية لرام الله. هذا الحكي بقودني أخي أحمد لطرح موضوع يمكن كمان فرصة أني أحكي فيه. الآن تبذل جهود ما بين بلدية البيرة وبلدية رام الله وبلدية بتونية وبلدية سردة وأبو قش وحتى رفات انضمت لهذا الجهد من أجل إنشاء ما يسمى المتروبوليتان إيريا. وهذه المتروبوليتان إيريا هي عمليا جسم له نظام وفعال من أجل حل بعض المشاكل الاستراتيجية التي تتقاطع مع عمل البلديات الأربعة أو الثلاث الموجودة. يعني زي الشوارع اللي زي ما حكينا، زي شارع الإرسال، زي مشكلة السير والمرور، زي مشكلة المجاري العامة، زي مشكلة النفايات الصلبة، زي مشكلة التخطيط العمراني، زي مشكلة
0: هاي لا يمكن حلها لحالك بلدية.
1: كل يعني هذه الأمور يجب حلها ضمن هذا الإطار الجمعي لكافة الهيئات المحلية الموجودة في هذه الحاضنة البشرية اللي بفوق عدد سكانها حوالي 250,000 نسمة. احنا في عندنا وحدة عمل مشترك كانت منشأة من نهاية يعني في في بداية هذا القرن، لكن هذه الوحدة حقيقة هي زي ما بيقولوا اد هوك كوميتي، ما إلها اسنان ولا إلها
0: ايدين.
1: هي قضية مزاجية. إذا اليوم رئيس البلدية الفلاني يؤمن بهاي الفكرة بمشيها، إذا لا يؤمن بمشيها. إحنا الآن بنسعى لمأسسة هذه الوحدة بحيث تكون هذا جسم له نظام ومصادق عليه من وزارة الحكم المحلي، ويستطيع تنفيذ هذه المشاريع المشتركة من خلال تجنيد الأموال من الجهات المانحة. نستطيع إنه كل بلدية تحط جزء من ميزانيتها في ميزانية هذه الجهة، حتى نكون بعمل جماعي. احنا طول عمرنا الشعب الفلسطيني من نادي بالوحدة بين من المحيط إلى الخليج، بدنا نوحد بس البيرة ورام الله وبتونيا في الخدمات مش في إشي ثاني. سنبقي على البلديات لكل بلدية أن يكون لها وضعها الخاص، موروثها الثقافي والاجتماعي والديني. لن نتدخل في الأمور الداخلية، لكن بعض القضايا الاستراتيجية اللي أنا سميت لك إياها يجب أن نعمل سويا من أجل حلها إن شاء الله.
0: وهذا ينطبق أيضا على شارع نابلس. هو إحنا يعني كنا في حديث مع كمان المهندس البابا في بلدية البيرة، وأشار إنه تم عمل بعض التعديلات والتحسينات على الشارع، يعني خلينا نحكي بالمشرمح بالعربي ترقيع الشارع، إلى حين إنه صار الحديث إنه إن شاء الله السنة الجاية حيكون في إعادة.
1: يعني واجهتنا مشكلة في شارع نابلس حقيقة، إنه مصلحة المياه في خط بدهم يستبدلوه في شارع نابلس. ما كان في الإمكان إنه إحنا يعني نيجي نزفت الشارع اليوم وبعدين.
0: لا طبعاً.
1: فإحنا
0: أي يعني تجارب بلا منها.
1: أجلنا موضوع يعني عمل هذا الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام القادم، على أمل إنه يكون هذا الحكي متزامن مع قيام مصلحة المياه بتغيير الخط المياه الناقل في هذا الشارع. طبعاً هذا الحكي مش حجة حقيقة، بس يعني بصير الواحد انه يفكر في لما تكون انت في ازمه زي هاي الازمه بصير تفكر في الاولويات. والاولويات الحقيقه انه يعني كثير من المواطنين داخل حدود المدينه الصغيره، الشوارع اللي لها عشرات السنين ما تعبدت، يعني بشكل المواطنين منها. بنحاول قدر الامكان انه نلبي رغبات المواطنين في هذه المنطقه.
0: نعم، يعني واحنا شفنا بالفترة الأخيرة بعض التحسينات على الشوارع الداخلية، وتحديدا هذا الدوار اللي عند الشرفة، وأخيرا يعني تم انتهاء منه. هذا المفرق كان يعني حوادث تقريبا بشكل يومي يعني الحمد لله. انتقالا لموضوع تل النصبة، هاي المنطقة الأثرية، واحنا سمعنا حديثا انه راح يكون هناك في مشروع بيئي تراثي ثقافي بهاي المنطقة، و زي ما حكينا البيرة بوابة القدس، وهي أقرب منطقة ومحاذية لمناطق القدس اللي هي أراضي كفر عقب. نعم، هاي المنطقة يعني في إحدى الشوارع اللي من تل النصبة أو من البيرة باتجاه تل النصبة ومنطقة القدس، يعني شارع ضيق، ويبدو هناك بعض التعديات على الشارع بوضع يعني حاطين كأنه حواجز أو حجار على أطراف الشارع، سيارتين صعب يمركوا مع بعض، مع أنه الشارع قد يكون عنده إمكانية يكون أوسع. فيش إنارة في هذا الشارع، وهو محاذي للمنطقة الأثرية، بنحكي عن منطقة تل النصبة.
1: سيد الكريم، يعني شوارعنا اللي ضمن حدود مدينة البيرة، أنت للأسف الشديد هو لازم الواحد يرجع للتاريخ شوية. إحنا كل تل النصبة وكل منطقة خلة القرآن هذه كانت جزء من مدينة البيرة. للأسف الشديد سنة 1968 تم سلخ هذا الجزء من حدود مدينة البيرة وضمه للقدس ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي اللي كان فيها لمدينة القدس، فأصبح جزء كبير من هذه المناطق هي. وكل هذه الأبراج اللي بتشوفها في تل النصبة هي حقيقة ليست ضمن حدود مدينة البيرة، وليس لبلدية البيرة أي علاقة فيها، لا من ناحية ترخيص.
0: لا لا طبعا أنا بحكي عن الشارع المؤدي،
1: لكن الشارع المؤدي لهذه المناطق إحنا لا، يعني الشارع موجود مفتوح مظبوط إنه ضيق بجزء زفته 4 متر، لكن كمان زي ما قلت لك يعني الوضع المالي للبلدية لا يسمح في هذه الظروف انه احنا نستثمر في هذه المنطقة. احنا بنعمل قاعدين في اشي لحماية المنطقة الاثرية ولتجسيد فكرتنا ورؤيتنا لتطوير المناطق الاثرية. عمالنا بنعمل في مسار للمشي للناس في المنطقة الغربية الجنوبية من تل النصب، من أجل تمكين المواطنين من إيجاد مساحة للتنزه وللمشي في
0: وللحفاظ على هذه المنطقة
1: وللحفاظ ومحافظتنا على هذه المنطقة. أيضا راحين نحط فيها بعض الأكشاك الصغيرة اللي زي عربات الطعام في هذه المنطقة حتى نشجع تواجد الناس في هذه المنطقة وبالتالي حماية هذه المناطق الأثرية. احنا بتعاون مستمر مع وزارة السياحة والآثار في حماية، احنا عندنا في مدينة البيرة عدد هائل من المواقع الأثرية اللي احنا جل اهتمامنا من أجل المحافظة على هذه المناطق وتصبح يعني حدائق للتنزه لمدينة البيرة. كمان في هذا الموضوع أنا كمان بدي يعني نوجه عناية المشاهدين أنه أيضا إحنا قمنا بعمل حديقة الحرية اللي هي موجودة أمام منزل السيد الرئيس واللي تبرع فيها فخامة الرئيس حوالي 10 دنومات خصصنا إياها من أجل إقامة حديقة. إحنا الآن نعمل ليلا نهارا من أجل استكمال الأعمال اللي بدأت على زمن المجلس السابق، واللي كمان يعني بنقول إنه إحنا نعمل بأعمال تراكمية على طبعًا الأشياء السابقة، ومن

0: لأي مضايقات كمان مشان نحافظ على هذه البنية. فبالنسبة لنا حديقة الحرية كمان إحنا خصصنا جزء كبير من مخصصاتنا من صندوق البلديات من أجل يعني استكمال العمل في هذه الحديقة اللي راح تكون متنفس لجميع المواطنين سواء اللي بيركبوا بسكليتات سواء المواطنين
1: نعم مساحتها جيدة يعني
0: فإن شاء الله هذا الحكي راح يكون
1: في موضوع الأراضي المهددة بالمصادرة. ويعني قد تكون بلدية البيرة هي من أكبر البلديات وأكثر البلديات يعني تضرر في هذا الموضوع في عدة قضايا. يعني في مناطق أكيد بدها وقفة قانونية في هذا الموضوع وهي للتثبيت. يعني في الآخر احنا عارفين أنه احنا في الآخر بنتوجه للقضاء الاحتلالي وبالتالي مش مستنيين منه كثير ولكن هي تثبيت حق. والجزء الثاني متعلق في بعض الأبنية الموجودة كانت في مناطق سي ومش مرخصة واليوم أعتقد يعني كان من الضروري ترخيصها. هل في تسهيلات للناس من أجل ترخيص هاي البيوت الموجودة سابقا وتحديدا بحكي على المنطقة اللي هي ملاصقة للمنطقة الصناعية باتجاه المنطقة الشرقية
0: كورتيس
1: نعم وحتى يعني امتدادا حتى يعني كنت أحكي كمان سيدي شبان هاي المنطقة الأثرية كمان اللي صارت كمان صعب حدا يوصلها.
0: سيد الكريم يعني أنا بدي أعطي لمحة عن ما تأثرت في بلدية البير ومدينة البير من السياسات الاستيطانية. سنة 1967 كانت مساحة حدود مدينة البير مشروعها الهيكلي حوالي 12 ألف دنم يساوي 12 كيلومتر مربع وكان عدد سكان المدينة لا يتجاوز 10,000 نسمة. هذا حكي سنة 67. الآن بعد 57 سنة من الاحتلال تقلصت حدود المشروع الهيكلي لمدينة البيرة إلى أقل من 11,000 دنم لكن عدد السكان تبعنا أصبح 90 فوق 90,000 نسمة. فبالتالي هذه المفارقة تم مصادرة أراضي في منطقة جبل الطويل وأخرجت ما حوالي مساحة 1,000 دنم من حدود مدينة من المشروع الهيكل لمدينة البيرة. منطقة ما يسمى بيت إيل اللي هي الإدارة المدنية والمستوطنة المغتصبة اللي أقيمت على أراضي البيرة أيضا تم مصادرة ما لا يقل عن 700-800 دنم. 400 دنم اللي تم سلخها من حدود مدينة البيرة وضمها لبلدية القدس. الشوارع الالتفافية اللي تم إنشائها ما بين مستوطنة جبل الطويل ومستوطنة كخاف يعقوب في جنوب البيرة. الآن يتم يعني خلال وجودنا في البلدية ملنا شهرين ثلاثة في صار وصلنا حوالي 3 أوامر عسكرية بمصادرة أراضي للشارع ما يسمى شارع الدي سي او اللي هو بيبدا من عند اللي هو اللي بوصل لشارع رقم 60 اللي هو بمر في منطقة وادي عباس والمسكة والآخرة. هذا الشارع اللي هو شرع بأمر عسكري وليس له أي سند قانوني. الآن عمالهم بيصادروا في الأراضي يمينا وشمالا من أجل توسعة هذا الشارع. وصلنا قبل أيام كمان أمر عسكري بمصادرة أراضي تبدأ من أجل تمكين مستوطني بيت إيل من الوصول لشارع 60 دون الدخول في منطقة الدي سي او. بدهم يريحوا المستوطنين ويأمنوا لهم شوارع بديلة لا يستعملها الفلسطينيين. هذا جزء من سياسة العنصرية وسياسة الأبرتهايد اللي بيقوم فيها السلطات الاحتلال. بأمنوا في شارع بديل اللي يكون للمستوطنين لحالهم مشان ما حدا يمر فيه من فهذا الشارع كمان. كل هذا الأمور حقيقة إحنا يعني بنتوجه فيه للمواطنين أصحابين الأراضي من أجل جمع المستندات القانونية لأنه كل هذه الأراضي هي أراضي مسجلة وأراضي طابوا بأسماء مواطنين من مدينة البيرة وجزء منهم يحملون الجنسية الأمريكية اللي المفروض أن الحكومة الأمريكية توقف وتسعى لوقف هذه الهجمة الاستيطانية ومع ذلك ما حدا سائل للأسف الشديد. فإحنا كبلدية نتواصل مع المواطنين من أجل تقديم اعتراضات من خلال هيئة الجدار والاستيطان وأيضا نقوم بالتواصل مع فريق من المحامين من أجل دراسة يعني رفع قضية على الاحتلال من أجل توسيع حدود المدينة أو توسيع حدود البلدية. أكثر من ذلك أخ أحمد إحنا بنيتنا التحتية يتم انتهاكها يوميا. محطة تنقية مدينة البيرة محطة تنقية المجاري اللي أنشأت من قبل البلدية بمنحة ألمانية يتم الآن

0: الاعتداء عليها من خلال ربط مستوطنة بسقوط ومستوطنة كوخاف يعقوب على هاي المحطة بدون إذن بالقوة
1: يعني عمالة بيستخدموا المحطة
0: بيستخدموا محطة المجاري تبعت مدينة البيرة من أجل تنقية مجاريهم طبعا وإحنا عاجزين عن وقف هذا الموضوع يعني فعليا ومهنيا طبعاً. أقول لك أكثر من هيك اليوم إحنا بلدية البيرة بتعاني إحنا وبلدية رملة وبلدية بتونيا كل بلدية من هذه البلديات تدفع لها 5 مليون شيكل لنقل النفايات من منطقتنا لزهرة الفنجان في حين إنه إحنا حصلنا على قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإعادة تفعيل مكب رمون ومكب رمون جاهز الاستملاكات جاهزة المشروع تم تصميمه وهو موجود أمام مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية وقيل لنا أن هذا الموضوع الآن يعني محطوط أمامكم إما أنكم تقبلوا أنه يكون هذا المكب للمستوطنين وإلكم أو أنه إحنا رايحين نبني هذا المشروع وندفعكم أنتم بدل استعماله هذا هو الخيارات اللي موجودة أمامنا فإحنا يعني حتى بنيتنا التحتية لم تسلم من هذه السياسات وما فيش إلا بديل يعني الوضع كثير مؤلم لكن هذا الحكي مش رايحين إحنا نستكين له ورايحين نسعى بكل الوسائل من أجل وقف هذه الاعتداءات وإيجاد الحلول إن شاء الله
1: وهي متعلق في موضوع ترخيص بعض الأبنية اللي غير مرخصة في المناطق اللي حكيت لك عنها يعني في عدد من البيوت أعتقد هو غير مرخص سابقا وأعتقد هم في إجراءات الترخيص يعني إحنا بلغنا من بعض الناس أنهم بلشوا في إجراءات الترخيص بتعرف بعد موجة الهدم مش الهدم الناس كمان صارت تروح لموضوع الترخيص
0: احنا جاهزين سيد الكريم انه نرخص كل مبنى موجود في حدود مدينة البيرة وضمن صلاحيتنا نستطيع ان ومطابق طبعا للمواصفات اذا كان في شوية مخالفات بناء هنا او هناك اشي بسيط احنا كمان مستعدين نتجاوز هذه الشغلات ضمن صلاحيتنا وضمن ما ينص عليه القانون والنظام واحنا بنناشد كل مواطن عنده مشكلة من هذا النوع انه يتوجه للبلدية وانا على يقين بانه الطاقم الهندسي في البلدية سيقدم لهم كافة المساعدات لكن لن نقبل بوجود مخالفات تكون بتأثر على المصلحة العامة او على مصلحة المجاور
1: نعم يعني في بعض الملاحظات عن موضوع الالتزامات المالية بهذا الاتجاه بمعنى التراخيص هل سيكون هناك يعني تسهيلات للناس تعرف يعني ممكن يكون بناء كبير من سنوات فمتراكم عليه عدد
0: مبلغ النظام والقانون بيقول في شغلات كثيرة بيعالج هذا الموضوع يعني في الأبنية التي رخصت ما قبل أو بنيت ما قبل سنتين 2011 في إلها ترتيبات معينة كمان إحنا يعني مش رايحين نكون يعني حنبليين زيادة عن اللزوم في موضوع الرسوم
1: وخاصة الموضوع مرتبط بالاحتلال والهدم يعني
0: إحنا بهمنا تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المجاورة وبالتالي حتى إحنا أقول لك إياها بصراحة إحنا كثير من الخدمات سامحنا المواطنين اللي موجودين على خط التماس مع المستوطنات من أجل يعني تعزيز وجودهم في تلك المنطقة يعني النفايات المجاري الكهرباء كل هذه الأمور مش عمالنا مندفعهم من أجل تعزيز صمودهم في هذه المنطقة وهذا أقل ما يمكن عمله لهؤلاء العائلات ولهؤلاء المواطنين
1: وبالحديث عن المنطقة يعني المنطقة الصناعية وشوارع المنطقة الصناعية هي جزء منها متهالك صراحة وحتى الشارع الواصل عند الخدمات الطبية العسكرية اللي هو كان يؤدي كمان إلى شارع دي سوء قبل ما يسكروا يعني الله لا يبارك لهم في خطة لإعادة تأهيل هاي الشوارع
0: والله يا أخي أحمد أقول لك بصراحة هو الخطط موجودة والدراسات
1: في نية
0: والنية موجودة لكن زي ما قلت لك العقبة الأساسية هي حقيقة
1: التمويل
0: يعني أكثر من هيك أقول لك شغلة واحدة إحنا بعض الشوارع اللي الآن بدنا نعبدها عملنا اتفاقية مع المقاول إنه عبدها اليوم وحندفع لك إياها في بداية السنة لما نلم الضرائب فيعني ما في وسيلة إلا من وجدها من أجل تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات للمواطنين. الله ساعدنا على تحمل هذه المسؤولية، وإن شاء الله مع دعم المواطنين ووقوفهم إلى جانبنا نستطيع تخطي هذه الأزمة إن شاء الله.
1: يعني هو لا شك الواقع مش غريب عنا، كلنا بنعرف الأزمة المالية بنمر فيها، وأكيد البلديات هي جزء من ما تمر فيه البلد. يعني كان الله بالعون على هذه الفترة، الواحد يعني في داره اليوم مخلوق من ذلك، فكيف لما يكون موضوع على حجم بلديات. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ منيف طريش على وجودك اليوم معنا، وعلى كل هاي الإضاحات، وعلى يعني حلقة الوصل هاي مع الناس. وإحنا دورنا دائما في برنامج مع الناس وفي راية اللي بنآمن فيه إنه إحنا كمان جزء من هذا النسيج المجتمعي وجزء في حالة الربط هاي، وبنتمنى دائما علاقتنا إحنا وياكم كمان تكون لصالح المواطن دائما موجودة.
0: وأنا بوعدك سيد الكريم إني أكون ضيف ثقيل الظل في إني أتواجد معاكم في أكثر من مناسبة من أجل توضيح كثير من القضايا.
1: أنت بتكون محلي مش ضيف ولا مرة ضيف.
0: الله يخليك، هذا إحنا أملنا من راية أف أم إنه دائما هي يعني منبر للناس ومنبر للمواطنين في شكاويهم وفي الحصول على المعلومات المطلوبة.
1: وإن شاء الله إحنا بنكون كمان على قد المسؤولية، وإحنا وياكم لصالح المواطن. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكراً لك.
1: الأستاذ المهندس منيف طريش رئيس بلدية البيرة، شكرا على وقتك. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك.
1: وانتم كمان اعزائي المستمعين المشاهدين، شكرا لمتابعتكم وشكرا لكل تواصل معنا، واحنا دائما على العهد مع الناس. كل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطلية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، اضلوا بألف خير. برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أرض

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
6: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا في قرية شقبة غرب رام الله يعود للمواطن محمود حسن. الأسير حسن سلامة يكشف في رسالة مسربة من داخل العزل في سجن جانوت عن أوضاع بالغة السوء يعيشها الأسرى المعزولون عبر قمع وتفتيش واعتداءات وتقليل كميات الطعام. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تتهم إدارة سجن النقب بتعميق معاناة الأسرى عبر تقديم طعام رديء وحرمانهم من الملابس وإهمالهم طبيا والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف عن تصاعد أزمة مرضى الكلى في القطاع بما يهدد حياة نحو 700 مريض. مستوطنون يقيمون أمس بؤرة جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس المحتلة لتكون البؤرة الخامسة في يومين، والأمم المتحدة تحذر من أي خطط إسرائيلية لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو محاولات توسيعها. رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان يتهم حكومة نتنياهو بتجاهل الإرهاب اليهودي في الضفة واتباع سياسة متهورة. بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم في واشنطن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مخاوف إسرائيلية من أن يمارس ترامب ضغوطا عليه للدفع نحو تسوية إقليمية تشمل سوريا ولبنان. صحيفة هآرتس العبرية تؤكد أن جيش الاحتلال فتح عشرات ملفات التحقيق في استشهاد أسرى من غزة، لكنه لم يقدم أي أحد للعدالة في معظم الحالات. وزير جيش الاحتلال السابق بيني جانتس يقول إن بنيامين نتنياهو فشل في كل الحروب على كل الجبهات، متهما إياه بقلب العالم ضد الدولة العبرية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحذر من توقف الواردات والصادرات الفلسطينية في حال أقدم بنكا هابوعليم وديسكاونت الإسرائيليان على قطع علاقتهما مع 13 مصرفا فلسطينيا. شهادة رئيس شعبة التجهيز في سلاح الجو الإسرائيلي تظهر أن حصار السلاح يطارد إسرائيل بسبب تفاقم القيود الدولية على توريد الأسلحة لجيش الاحتلال. الأمم المتحدة تعلن عن رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان يرقى بعضها لجرائم حرب. دونالد ترامب يقول إنه قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء، لكنه هدد بعملية عسكرية واسعة في حال فشل المباحثات. مسؤولون في المخابرات الباكستانية يتوقعون أن يأمر الرئيس الأمريكي بشن هجوم بري محدود على إيران لعزل منطقتها الساحلية قبل عقد أي اتفاق سلام. طهران تؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، والجيش الإيراني يتوعد بالرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ضرباته للمواقع الأمريكية في الحرب الأخيرة أسفرت عن مقتل 200 عسكري أمريكي وإصابة عدد أكبر بكثير. سلطنة عمان تطرح آلية إقليمية لإدارة العمل في مضيق هرمز، وإيران تؤكد تمسكها بالحصول على عائد مالي. أخيرا، صحيفة هآرتس العبرية تنقل أن الإمارات تمنع إسرائيل من دخول الحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران حاليا. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
5: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: أنا أريد،
7: أنت أريد،
1: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد.
10: أريد طور عالمك.
11: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
16: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
17: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
16: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
17: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
19: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع ترست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. ترست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
16: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
17: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
16: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
17: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ما الهدف الحقيقي من وجود الجامعات يا ترى؟ وهل أصبحت مؤسسات التعليم العالي منصة لإنتاج الموظفين فقط؟ أم أنها لا تزال الحاضنة الكبرى للفكر والثقافة والإبداع والمعرفة والتعلم؟ أسئلة يطرحها الكاتب ستيفن كولوني في كتابه المعنون ما الغاية من الجامعات؟ والصادر عام 12 و2000 ميلادي. هذه الأسئلة إنما تشكل جوهر هذا الكتاب، والذي يقدم دفاعا عميقا عن رسالة الجامعات في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتعاظم المطالب بربط التعليم مباشرة بسوق العمل. ويناقش المؤلف التحولات التي شهدها التعليم العالي، منتقدا النظرة التي تختزل قيمة الجامعة في قدرتها على تحقيق عوائد مالية أو رفع نسب التوظيف فقط، بل يؤكد أن الجامعة إنما تؤدي أدوارا أوسع بكثير، فهي المكان الذي تنتج فيه الأفكار الجديدة وتناقش فيه القضايا الكبرى، وتصان فيه الثقافة الإنسانية، وتبنى فيه الشخصيات النقدية القادرة على فهم العالم لا مجرد العمل فيه. ويتوقف الكتاب عند أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية، محذرا من تراجع مكانتها أمام التخصصات ذات العائد الاقتصادي السريع. ويرى كولوني أن المجتمعات التي تهمش الفكرة والثقافة تخسر قدرتها على الابتكار طويل المدى، لأن الإبداع والكلام للكاتب لا يولد فقط من التدريب المهني وحده، بل من التفكير الحر والحوار والبحث العلمي المستقل، وأيضا تلاقي الأفكار مع باحثين آخرين. ويناقش الكاتب العلاقة بين الحكومات والجامعات وآثار السياسة التمويلية على استقلال المؤسسات الأكاديمية، مشددا على أن الحرية الأكاديمية ليست امتيازا بل شرطا أساسيا لإنتاج المعرفة الحقيقية. وفي ختام الكتاب يدعو المؤلف إلى حماية رسالة الجامعة بوصفها مؤسسة تصنع العقول قبل الشهادات وتبني الإنسان قبل المهنة. إنها دعوة لإعادة الاعتبار للمعرفة باعتبارها قيمة إنسانية، وللجامعة باعتبارها فضاء للحوار والبحث والاكتشاف، لا مجرد محطة عبور نحو سوق العمل فقط. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب حفل الافتتاح، 2 3 آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب يوم الطفولة، 4 5 آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب اليوم الترفيهي، 7 آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق 5، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: وأول أوردر

0: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
1: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
0: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. أحلى صباح لمستمعينا، مشاهدينا، أصدقائنا، رفاقنا، رفاق الدرب، رفاق السنوات ورفاق الأيام والأسابيع والساعات. كل يوم نكبر يوم، كل يوم نكتشف إنه إحنا صرنا نفهم بشغلات أكثر، كل يوم بتزيد أزماتنا ومشكلاتنا. بأكيد إنه الحديث عن التفاؤل والأمل والسعادة إشي مهم، بس كمان مش لازم أي حدا بده يحكي في هاي الأمور ينسى الأزمات اللي بنعيشها. فبتمنى لكم صباح كله خير، ويوم وأسابيع وأشهر وفترة ومستقبل جميل مستمعينا في داخل فلسطين تحديدا، لأنه أي حدا خارج فلسطين يعيش، يعني حتى لو فلسطيني بيعيش في الخارج، هو ما بمر باللي إحنا بنمر فيه. التفاصيل اليومية وفي كل ساعة اللي إحنا بنعيشها صعب يتفهمها حدا ما عمره عاش هاي الظروف. اللي بيستنوا عند محطات المحروقات الله يكون بعونكم. أنا بعرف إنه الإنسان بيعصب، ممكن يغضب، ممكن ترتفع نسبة ضغطه، وهو ينتظر ويستنى وبيشعر بالقهر وبالعجز، بس الصبر، الصبر جميل. مستمعين اللي رواتبهم مش عم تكفي، أنا ما بدي أفتح جروحكم، بس كمان الصبر جميل. إذا اليوم صعب، بارح صعب، اللي قبله كان أسهل، معناها بكرة إن شاء الله بيجي يمكن أسهل، أحلى، أجمل، إلا ما تفرج يعني. قدي بدها تطول، قدي بدها تشد. طالما أنت على هاي الأرض صامد، فصباح الخير لإلك، لأنه يوما ما بتشد وبترخي. صباح الفل لكم جميعا، للصبايا اللي عم بنافسوك يا علي ماضي أبو أحمد، بنافسوك بالحكم. أهلا وسهلا برشا وشذا، بقولوا عن الصمت، والصمت قديش لغة معبرة، والصمت قديش ممكن يكون مش لغة عجز. طبعا مش عجز، الصمت هو أنك تستنفذ، بتكون مستنفذ كل المحاولات للإقناع. ما في فرق بين لون الملح والسكر، مع انهم التنين عكس بعض. التنين استعمالاتهم تختلف عن بعض، السكر لإشي والملح لإشي تاني، بس لونهم واحد. احيانا منخربش بينهم الا ما نجربهم. لازم تتذوق عشان تعرف هذا ملح ولا سكر، هذا اذا الا كنت خبير عميق في الشكل. وهيك البشر، هيك البشر يا محمود، هيك البشر يا علي عبد الحق. سعد صباحك يا أبو آدم حجاوي، أهلا بمنى وسندس وسائد الخراز. البشر بتشابهوا، كلامهم ممكن يكون معسول، حلو، لطيفين، بيضحكوا لك، بس بدون ما تجربهم وتتعمق فيهم يمكن صعب تستكشف إيش الأشياء اللطيفة والحلوة اللي فيهم وشو الصفات السيئة. وفيش إنسان يخلو من الصفات السيئة، يعني لن تجد يوما ما ملاك يمشي على الأرض وبتعامل معك ما تستناها. شكرا لحسن أسعد. أكيد الرسالة الصباحية اليومية من عزام عبدو. يا عزام اليوم لسه قاعد ولا في سولر؟ أبو أحمد، يا أبو أحمد، لا تصاحب إلا من له دين يعصمه وعقل يقومه وخلق يكرمه. ما هو بدك فترة لبين ما تستكشف إنه هذا الإنسان عنده عقل، عنده دين، عنده ضمير، عنده حكمة، عنده حنان وحب وشفقة، فما بتيجي هاي بالصدفة وبلحظة. أمير فريحات قطعت السولر، قطعته عنا. الله يقطع ما يوصل يا أمير. إحنا السولر يعني إذا انقطع السولر للبايجر أو الآلية اللي أنت بتشتغل عليها بتبطل تسمعنا ولا تشوفنا ولا تحضرنا، بتكون نايم يعني، مش معقول. وين النشاط؟ وين الصحة؟ وين السعادة؟ شكرا
شكرا يا أبو خالد، أنا أصبحت إن شاء الله أكون بخير، أنتوا كمان كونوا بخير. أهلا يا أم رواد، إليك لمزرعة نجية، وأكيد القهوة دائما من منتجات الضيافة، شركة مجمع سيل الظاهرة التجارية. وين بتشوفوا اسم الضيافة؟ شداد طبعا، بالإضافة لمنتجات فريشة، في أنواع بسكوت وشوكولاتة كمان مثل منتجات شركة آني، بسكوت البيتي بير آني مكتوب عليه آني، هذا اعرفوا تماما أنه جاييكم من خلال شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، يعني من خلال راعي أحلى صباح، من خلال رفيقنا. وبعرف أنه البيتي بير محبوب مع الشاي، مع النسكافيه، مع القهوة، ومع وصفات حلويات كتير. البيتي بير أكيد بتلاقوه في الشيني إكسترا، نشوف الشيني إكسترا. طبعا الشيني إكسترا في شي يوم آه ويوم لا، في كل يوم آه، كل يوم في إشي جديد، في عرض جديد، في أصناف جديدة داخلة على العرض. فيعني اليوم اليوم اليوم اليوم عروض على منتجات التنظيف في كل فروع الشيني إكسترا. اليوم كمان لا لا لا، اليوم في عرض ببلش، بكرة ببلش وبينتهي الأحد الجاي على الأحجام الكبيرة ومواد غذائية واستهلاكية عديدة، زي الرز الكبير 25 كيلو، زي المي، زي الزيت، بعض أنواع الحبوب، البسكوت، اللبن، البيض، ومنتجات كمان الأطفال الصحية. هذا العرض مش اليوم، بكرة ببلش، لا اليوم الثلاثة ببلش وبنتهي الأحد. أنا كل فكري اليوم الاثنين ما شاء الله عني. اليوم كمان في فروع الشيني إكسترا، في على عروض الدجاج والبصل والخضار والفواكه الطازجة.

الله الله الله، هاي الكلمة حصريا محجوزة للناس اللي بتروح على دير شرف بتميل على الزغلول وبتاكل من عنده المشاوي أو الرياش أو الكبدة أو أي إشي بيطلبوه العرايس مثلا. أول لقيمة رح تحكي الله.

كيفك يا رائف؟ شكرا يا رائف دويكات، إلى كل الشباب في ألمنيوم دويكات. ما تأثرتوا بالسولر والبنزين؟ الحمد لله. صباح الورد يا سامح أسعد. رائحة منعشة للغسيل. كمية صغيرة على الغسلة حطيها في الغسالة من مسحوق الغسيل مسك، مسك من منتجات البريق. هلأ في سمارت معطرات غسيل، بس كمان في مسك. مسك أكثر تركيزا، بتحسه أقوى، فاختاروا ما تشاؤون. شموا الرائحة قبل ما تروحوا على البيت وشوفوا قديش رح تتعلقوا بروائح البريق. صباح الورد لخليل المدهون وصبايا المشغل وأم سالي في كفر نعمة، ولإلك يا أبو مازن. دبواني دراي كلين، يسعد صباحهم شباب الدراي كلين.

0: سافر، روح، ابعد، شم الهواء، طش، اعمل سياحة. وبنك القاهرة عمان خليه معك في التطبيق، اعمل معاملاتك البنكية، اعمل في حساباتك، غير، شيل، حط، نظف، اعمل اللي بدك اياه، ضيف من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان على الأجهزة الذكية. اهلا يا ابو عداي، صباح الورد يا سعيد مخلوف. اللي بده ياخذ زوجته عند الزغلول بس فيش بنزين، هذه حجة 2026. هاي الحجة الجديدة يا سعيد مخلوف، مشكلة البنزين مشكلة طارئة وإن شاء الله بتنتهي. معلش جيب لها حصان، جيب لها عرباية، جيب لها كارة، خدها بأي مكان بس المهم تاخدها على الزغلول. صباح الورد خاسم سلامة ورامز عبد الباقي ومجد الناطور وإم الصادق، إم حسن قلود ومنير أبو غليون. صباح الورد يا سندس، ومنتمنى لك دائما أنت مثل ما بتتمني للجميع الخير في كل صباح وفي كل يوم. بتمنى لك الخير مع كاسة نسكافيه أو مع كاسة قهوة مش عربية، احنا العربية خلصنا منها. القهوة اللي مع حليب ممكن ينضف لها حليب الجنيدي المزرعة المنبستر أو الطازة ليش الفريش. لما بتغلي الحليب تبع الجنيدي وتضيفه على القهوة راح يعمل لك شوية رغوي على الوش، صحة وهنا، تذوقها. ام اسيد من القدس بتحكي ما في ملائكة بس بعد الكفوف اللي بوكلوها بتحولوا لشياطين. في ملائكة بس في ناس تاكل كفوف في الحياة وما بتتغير جذريا وبتصير شيطان. انا ما بدي ملاك، احنا بدنا انسان عادي، والانسان مخلوق من اشياء كتيرة، بيعصب، بيغضب، بيزعل، بيسامح، بيضحك، بيبكي، بيبتسم، بس اهم اشي ما يكون القلب عنده اسود. هذا هي.
1: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول.

0: للطلب 1700-250-250.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جنيدي إن كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 10 دقائق تفصلنا عن الساعة 10 في أحلى صباح لمستمعاتنا ومستمعينا وأصدقائنا اليوميين الدائمين. نهاركم فل إن شاء الله. عايشة سوالمي كل الصباحات لإلك, وإن شاء الله أخوك محمد سوالمي وزوجته وأولاده في الأردن بيكونوا على السمع أو يقدروا يعرفوا أنك صبحت عليهم من خلالنا. مبروك يا أبو هاني, بعد ساعتين انتظار مبارح قدر يعبي السيارة. يعني اليوم شغال. صباح الورد لجروب أحلى صباح يا إم عماد, لكل الصبايا والستات اللي فيه. مبروك للأخ أبو عيسى نجاح ابنه الغالي عيسى رأفت من أخته إم محمد الخليلي. نهارك فل يا إم محمد. صبي عليكم مباشرة من إيطاليا الآن, شايفين ما أصغر العالم, ما أصغر الكون وما أصغر الهواء. إياد وأول محطة في أحلى صباح لليوم. رح ننتقل إلى نابلس, إلى المكتب الإقليمي لمركز الاعتراف والتبادل الأكاديمي الإيطالي سيميا. قبل أيام كان افتتاح هذا المكتب وهو متخصص ورح يقدم خدمات لكل جامعات الشرق الأوسط وطلبتها طبعا. فإذا كنت أنت في فلسطين وطالب جامعة فبإمكانك تطلع على الكثير من جامعات الشرق الأوسط والعكس صحيح, من كل المنطقة في الشرق الأوسط ممكن يطلعوا على جامعاتنا الفلسطينية وعلى طلبتنا ويتعرفوا عليهم بشكل أكثر. لكن حتى نعرف شو طبيعة الخدمات التي يقدمها هذا المكتب معنا مديره الأستاذ الدكتور سائد الخياط. سعد صباحك أستاذ سائد.
1: صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا, يعطيكم ألف عافية. في البداية أستاذ, إذا بتعرفنا بس بطبيعة المكتب الإقليمي لمركز الاعتراف والتبادل الأكاديمي الإيطالي سيميا, وإلى أي مدى أهمية يكون له فرع في فلسطين هنا لدينا في الوطن؟
1: يعني هذا المكتب هو مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط, وباختصار هو جسر بين جامعاتنا الإقليمية, الجامعات العربية, وأنظمة التعليم العالي في إيطاليا وأوروبا والعالم. يعني خليني أحكي, هو بالنسبة للجامعات المكتب بيساعد على فهم الأنظمة الأكاديمية الأوروبية. إحنا بنعرف إنه في أنظمة مختلفة للتعليم في أوروبا وفي عنا مشاكل أساسية. اليوم عنا التبادل الطلابي يعني عم بتوسع, معظم الجامعات في منطقتنا فيها تبادل طلابي, طالبنا بيطلع طالب زائر
0: صحيح.
1: أو بيمضي فصل في جامعات أوروبية بمستوى تعليمي آخر, بنظام تعليمي آخر بيعتمد على الوحدات الأوروبية أو الECTS, وبيجي هون بده يحتسبوا له إياها ضمن 3 ساعات ساعتين إلى آخره. هلأ هناك نظام طبعا في التعليم العالي الفلسطيني للاحتساب, لكن إحنا هون من
0: لكن في فجوة بين الطرفين, يعني إلا هاي الفجوة لازم تكون يعني يجي حدا يعملها إغلاق
1: بالضبط. وبالتالي المكتب الإقليمي هو بيقرب الأنظمة, بيساعد على فهم الأنظمة الأكاديمية الدولية, بيطور البرامج والشهادات, وبيحسن إجراءات الاعتراف المؤهلات وبناء شراكات أكثر موثوقية كمان مع الجامعات الأوروبية.
0: نعم.
1: تحديدا
0: بما يخدم الجامعات وطلبتها طبعا وخريجيها حتى. نعم
1: والطلب صحيح. لأنه بالنسبة للطالب المعنى ببساطة, يعني إذا طلابنا بيسمعوا المعنى ببساطة, أنه تكون شهادته ومؤهلاته أوضح أكثر قابلية للفهم. والمقارنة لما بده يقضي فترة خلال فترة دراسته في أوروبا أو إذا رغب في استكمال العكس. دراسته والعمل خارج البلد
0: بيكون
1: يعني
0: أسهل.
1: طبعا خلينا نكون واضحين, المكتب الآن لا يمنح الاعتراف بالشهادات مباشرة بدل الجهات المختصة, لأنه إحنا ممكن ندل الطالب كيف يتواصل, طبعا كله أونلاين, كيف يتواصل, كيف يوصل للمعلومة الصحيحة, سواء جاب شهادته الإيطالية أو الأوروبية من برا وبده جامعة من الجامعات تسأل على صحتها كيف تعرفها, وبيقلل الالتباس وبكافح كمان التزوير بعض الشهادات اللي ممكن تيجي من برا ويكون تعاون القبول والتسجيل في الجامعات محتارين فيها. وأيضا بالنسبة للطالب هو بقرب المسافة بين الطالب والجامعة الدولية أو المؤسسة الدولية اللي بده يطلع عليها.
0: حتى لو كان يعني نقول كمان هلأ إحنا بتعرف فترة اليوم تسجيل لطلب جدد سنة جديدة، الطلب الجدد اللي حابين يدرسوا في جامعات برا مكتب سيميا ممكن يكون قادر على خدمتهم بأي طريقة ممكن، يعني كيف التواصل، كيف آلية تقديم المعلومات للطلبة؟
1: هلأ بالنسبة للطلاب هو المكتب بضل زي مكتب استعلاء
0: استشاري كمان
1: إحنا من خلالهم نتواصل من خلال المكتب الرئيسي مع ونستفسر عن وجود بعض الجامعات والشهادات، لكن هذا مرة ثانية لا يعني بأي شكل من الأشكال تجاوز وزارة التعليم العالي، لأن وزارة التعليم العالي لديها قائمة بالجامعات المعترف بها ولديها أيضا أسبابها، لديها بعض الأنظمة والقوانين التي يجب الرجوع إليها دائما والاستفسار عن
0: طبعا أكيد أكيد. لا هذه نقطة مفهومة يعني أنه إحنا الجانب الرسمي لا غنى عنه، وهو يعني عنده أشياء لا يمكن لأي يمكن طرف ثالث أنه مثلا يكون هو يسد مكانه، لكن التسهيل والربط ويعني إزالة الفجوة اللي بين الجامعات وطريقة تعاملنا وشهاداتنا وبرا كمان مهم يجي حدا يساعد.
1: بالضبط. وبالتالي وجود المكتب عندنا في فلسطين بيعني لنا شيء كبير، لأنه هو مكتب للشرق الأوسط، وبيعني كمان أنه جامعات المنطقة ما رح تظل بعيدة عن النقاشات العالمية، خصوصا أنه في ظل تحول وتحور في التعليم العالي، يعني في نقاشات عالمية بالاعتراف في الشهادات، في الحراك الأكاديمي اللي عم بيصير، في التحول في التعليم، في تدويل التعليم ومنظومة التعليم وإبقائها قريبة من الأنظمة العالمية، فهذا مهم جدا بالنسبة لنا.
0: هلأ أستاذ سائد أنا بدي أفهم، يعني لما أنت كمان مرة للتوضيح هو مكتب إقليمي، يعني المكتب الموجود في فلسطين هو مكتب لكل الإقليم في الشرق الأوسط، لكل الإقليم العربي ولا؟
1: بالضبط لكل الإقليم العربي، رح يساعد الجامعات العربية على هذا مهم، على التحدث
0: حلو
1: بلغة أكاديمية مفهومة
0: عالميا. نعم
1: بالضبط. يساعد كمان الطالب انه تكون شهادته ومؤهلاته اكثر وضوح لما بده يدرس او يشتغل حتى بالخارج.
0: فخدماتكم رح تعتمد اكثر، بما انه بنحكي عن مكتب اقليمي يخدم دول عربيه كثيره مجاوره، الخدمات رح تكون اكثر اونلاين، يعني اسهل للوصول لها كمان، تعرف وضعنا كمان.
1: خدمات مركزيه مع المركز الام، الطالب بيرفع عليها شهاداته وبيستفسر عنها بوثقها، وهذه لها علاقة بالمكتب الأم، احنا بس إرشاد نرشده فيها، لكن احنا بنساعد الطالب من البداية وبنساعد الجامعات انه تكون شهادته ومؤهلاته اكثر وضوح للمشغل الأوروبي او لعند ما بده يدرس في جامعة أوروبية. بمعنى انا كمكتب إقليمي ما ببيع اعتراف الشهادات، أنا ببني معرفة، ببني ثقة، وببني مسارات
0: عشان يقدر يمشي على شهادة معترف فيها، يحصل على شهادة معترف فيها وموثوقة. والعكس صحيح أستاذ سائد، يعني كمان الجامعات العربية للطلاب العرب، ممكن يعني حدا من الأردن، حدا من سوريا، من لبنان إلى آخره، بحب يدرس في بلد أخرى، كمان تقدم هاي المعلومات ولا فقط بالاتجاه الأوروبي أو الاتجاه الغربي؟
1: طبعا هو بتواصل معنا، وإحنا بتواصل مع القنوات اللي موجودة في المكتب سيميا الرئيسي، ونستفسر على أي جامعة الطالب بده يدرس فيها، ومرة ثانية بعد أخذ موافقة الوزارة الوطنية اللي موجود فيها إنه هذه الجامعة معترف فيها وطنيا.
0: عندكم قائمة طبعا بكل الجامعات تقريبا، صح؟ أنتوا في سيميا سائد إنه الجامعات المعترف فيها، الجامعات الموثوقة، الجامعات اللي ما يروح الطالب يعني يقضي سنين كمان ويطلع بالأخير شهادته مش صحيحة.
1: طبعاً. وبالنهاية القائمة موجودة للوزارة، وأفترض دائماً أن الطلاب يجب مرة أخرى أن يراجعوا قوائم الوزارة. نعم. لأن هناك جامعات بالمناسبة أوروبية معترف فيها أوروبياً، لكن ممكن تكون لعدة أسباب، لاختلافها مع النظام الأساسي للتعليم العالي الفلسطيني، عدد سنوات الدراسة لبرامج ماجستير مثلاً، الحد الأدنى من الساعات الموازية المعتمدة لبرامج الماجستير، مرات بتكون معظمها أونلاين،
0: صحيح.
1: بالتالي الطالب بيكون حذر جداً يراجع الوثارة، يستفسر قبل ما يحط فلوسه ووقته، وبعدين يقول له شهادتك غير مرضية.
0: مظبوط. احنا بكرة ان شاء الله كمان بهذا الموعد بالتحديد معنا حدا من وزارة التعليم العالي للحديث عن هاي القضايا وإرشاد الطلب، محاولة إرشاد الطلب الجدد تحديدا في موضوع الدراسة برا والتخصصات إلى آخره. فلكن احنا بدورنا بنشكركم انتو جزيل الشكر أستاذ دكتور سائد الخياط مدير المكتب الإقليمي لمركز الاعتراف والتبادل الأكاديمي الإيطالي سيميا. المكتب موجود في فلسطين ويخدم جامعات الشرق الأوسط بالكامل. شكرا أستاذ سائد.
1: أهلا.
0: صباحك.

صباح الورد يا داليا. ما بعرف إذا داليا أو الاسم مختلف. صاحب أو صاحبة الرسالة اللي ترجو الإخوة من الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الخارج إنهم يرجعوا لأرض الوطن عشان نغير الشفت، لأنه اللي في فلسطين انذبحنا، إحنا تهارينا، إحنا استوينا على رأي تامر حسني. يا ريت يا ريت تصير تزبط إنه يغيروا الشفتات. صباح صباح يا علا، صحة وهنا لأبو خالد الخراز على الفطور الملوكي اللي أفطروا اليوم من منتجات الجنيدي. يلا نعد. اللبنة، إما اللبنة العادية أو اللبنة المدحبرة. الفطور بدك متبل البتنجان، وإذا في سلطة ملفوف أحمر بالمايونيز فلا بأس، وإذا في كاسة شاي، شاي زي دم الأرنب، فأنت بحاجة إلى منتجات الضيافة. على الطاولة لازم يكون في حمص إكسترا الجنيدي وشوية لحمة من الزغلول على الوش. حلوة فرضة، حلوة فرضة. لازم يكون في محارم الضيافة، تبادل للعلاقات قبل الفطور وبعد الفطور. نغسل إيدينا بصابون سائل سمارت.

صباح الورد العبير اللي بتقول حياتنا لا بنزين ولا غاز ولا شغل ولا رواتب، والحمد لله على السلامة لأبو علي. لازم نتعلم نحكي الحمد لله على السراء وفي الضراء. صباح الورد لمصعب سمارة ولزوجته وأولاده من دير شرف. مريم بتصبي عليكم وعلينا من الأردن. من قلب السويد بيصبي عليكم يوسف. من رام الله ام محمد صرصور. الالوان الزاهية بتمنى لك صباح جميل مثلها واحلى ومشعشع اكثر يا ليمونة. صباح الخير لصاحب الرسالة اللي بيقول انه هو مريض تصلب لويحي والابر اللي بتنأخذ مقطوعة، فبيتمنى من رايا انه نجيب حدا من وزارة الصحة. انا مش عارف هذا الرسالة وصلت لزملائنا في مع الناس او لا. ما في اسم

0: أبو قصي، أعتقد أنه الاسم أبو قصي. أبو قصي بترجاك، بتمنى منك الرسالة تبعتها بكرة على الساعة 8. أنت باعتها على فكرة على 8، بعرفش إذا شافوها أو لا، قروها أو لا. ابعتها 8 وربع هيك إشي على برنامج مع الناس. هلأ عموما إحنا بنعرف بأنه صار لنا فترة الأدوية في مشكلة فيها عند وزارة الصحة، مخزون الأدوية تقريبا بده يصير صفر، وهي مشكلة أنت يمكن سمعت فيها أو لا ما بعرف، من ضمنها إبر التصلب اللويحي. بس هذا لا يمنع أنه يكون في حوار أو محاولة وصول لحد من وزارة الصحة يحكي لنا إذا في جديد، معلومات جديدة عن الموضوع. صباحك يا أنس. يوسف، يوسف قنبز. الناس اللي ما بتبعت أساميها بالرسائل أنا رح أعتمد الاسم اللي تحت الرقم. عمار، في إلك كمان رقم وصلنا منه رسالة. يسعد صباحك عمار تيتان أو تيتان. امرواد بعثت لنا رسالة، طلعوا عن جد هاي الرسالة أنا بحب أنه أسمعها. بتقول رغم كل المضايقات من الاحتلال والمستوطنين لأم صفا بآخر فترة، إلا أنه هاي المضايقات وهاي الهجمات خلت كل حدا عنده بيت أو عنده أرض يقعد فيها يعمل حديقة، فصارت كل أم صفا حدائق. يعني اللي عنده أرض صار يروح عليها يشتغل فيها، يعمرها، يهتم فيها، وهاي إشي إيجابي كويس. صباح الخير لأهلنا في أم صفا. أهلا يا منار وعصام، اليوم مفطر سولر وزعتر. بصير كمان يا عصام بدل الشاي سولر. عصام هاي الأغنية إلك لأنه أنت بتكذب علينا. من طاقم الراية لإلك يا محمد علاوني أبو شجاع، أحلى صباح. شو الإشي المشترك بين نور خمايسي وبين السولر؟ الاثنين بمشيش وضع البلد بدونهم.
1: البيني تستك
0: خفة الدم. كمان بهديك هاي الأغنية يا نور خمايسي عشان تنبسط على الآخر.

0: علي ماضي بصب عليكم الأصدقاء أدهم طه في شويكي، يوسف أبو شهاب في السويد، وعلاء مصاروي في يافا. ام فارس، الرسالة مش عم بتبين، وصلتني إشعار إنه أنت بعت الرسالة لكن ببعت لي الواتساب بإنه بعد فترة ممكن يتبين، ما بعرف صباحك. أنا إحنا ماشيين على خطة، مبارح نسيت على فكرة القرى اللي بعتوا لي إياهم نحكي عنهم، مش مذكرة لكفر جمال، والله نسيتهم والورقة راحت في خبري كان. المهم إحنا ماشيين على خطة وطلباتكم في القرى والبلدات اللي حابين تعرفوا عنها معلومات. واحدة من المستمعات أو المستمعين قبل أكم من يوم حكى يا ريت إنكم تحكوا لنا عن عنين. واحدة من القرى أعتقد الشرقية لمحافظة جنين كان اسمها عانيم بالميم، وكانت تعج بينابيع الماء في زمن ما. عانين أحلى بلد.
1: تقع إلى الغرب من مدينة جنين وتبعد عنها حوالي 17 كيلومترا، أما ارتفاعها عن سطح البحر فيقارب 490 مترا. يحدها من الشمال مدينة أم الفحم وقرية الطيبة، ومن الجنوب يعبد والعرق والهاشمية، أما من الشرق فيحدها سيلة الحارثية وتعنك، ومن الغرب قرى أم الريحان ويعبد. تشتهر عنين لدى سكانها وسكان المناطق المجاورة بهوائها العليل في الصيف والبارد جدا بطبيعة الحال في فصل الشتاء. أما تسمية البلدة بهذا الاسم فتعود حسب المؤرخين إلى كلمة عانيم السريانية والتي تعني ينابيع الماء، إذ كانت تكثر فيها تلك الينابيع، وهناك ينابيع منها ما بقي حتى الآن مثل عين الزيتونة وعين الخروبة وعين أم ديوك وعين قمر وعين النبعة وعين الصفراء. كانت بلدة عانين مشهورة بكثرة أشجار الزيتون المزروعة وبأراضيها الخصبة، لكنها فقدت القسم الأكبر من المساحات الزراعية بعد النكبة، فخربة الشرايع المشهورة بوفرة مياهها العذبة وتربتها الخصبة كانت تمثل سلة الغذاء الرئيسية للقرية، بينما كانت المساحة الحالية المتبقية من البلدة عبارة عن مراع طبيعية وحقول زيتون والقليل من اللوزية في حينه. ولم تتأثر عانين فقط بالنكبة والاحتلال بل من سياساته أيضا، ففقدت مساحات إضافية نتيجة الجدار العنصري الذي أقيم للفصل بين الضفة وداخل الخط الأخضر.

أحلى صباح لكم ولأهلنا في عانين. في عانين غالبا تقدروا تسمعونا على موجة 96.4 ممكن 98.3 وأكيد الأكيد الأكيد الأكيد على raya.bs وraya.tv.bs. هاي يعني مش بشرط تكون في مكان، في أي مكان بإمكانك تشوفنا وتسمعنا. صباح الورد يا أبو مازن كمان مرة، ولا إبراهيم أبو صفحة، أبو صبحة مبروك نجاح بنته بالتوجيهي 95.5. دائما التفوق بنتمنى لهم إياه للطلاب. تطبيق بنك القاهرة عمان خليه على جهازك الذكي، كل شوي تفوت تطمن على حسابك. صباح الورد أبو زياد وثوريا فاتن بتقول للمستمعين ولإلنا ادعوا لها تروح عمرة يا رب. يا فاتن من هون لنص سنة تكوني رايحة عمرة. آية باسل من بيت مرين، أهلا يا آية، مبروك لبنت عمتك عروبة نجاح التوجيهي. صباح الورد لأم جوري عبيد، شكرا للصباح الجميل.

0: عندهم. راشد أبو زريق بصب عليكم وعلى رجل الأعمال أحمد الحج.
1: لا تطول ولا تكسر خشمك عدنا يتكسر. يا سلام.
0: يلا يا داليا علشان إحنا نسيب اسمك, منيح إنك أكدت لنا إنه هذا الرقم يعود لداليا.
1: لا تطول ولا تكسر خشمك عدنا يتكسر.
0: خالد أبو العز صباح الورد وتحياتنا لإلك على الصورة الحلوة لحبة بتنجان بتيري. مشهور البتنجان البتيري مع إنه مش أسود. مناطق الشمال على فكرة عشان تكون عارف يا خالد أنت جنوب, في الشمال بيحبوا البتنجان يكون لونه أسود كحل, هذا اللي بيحبوه.
2: أنا أول مرة أسمع أن العلم لا يكيل بالبتنجان, إزاي؟
0: أما بتنجان البتير فأكيد في ناس كتير بتطلبه وبتحبه, بس بعرفش الفرق بيناتهم, ما حدا يسألني. ماشي عامر كمامجي, الأغاني صبحت بتجنن ورجعته كتير لورا, ممكن أعرف وين رجعتك يا عامر؟ كيف يعني رجعتك لورا؟ وين بالضبط؟ لأي سنة؟ لأي؟ لمين؟ ولا يهمك يا عبود, احنا بنحكي لزميلنا أحمد عياش يدير باله على الرسائل ويتبعها لو سمح. ولا يهمك, جوز بيكون مشغول أحيانا, مشغول بالمهاترات وضيوفه, جوز زعلان عشان أزمة البنزين والسولار. أحمد فمقاطع رسائل الواتساب.
1: نحرق الدنيا كلها بس برفة عينين.
0: صباح الخير لكل مشاغل البلد يا يوسف, ولا مشغل بلال الألمنيوم في فرخة تحديدا. أحلى صباح.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان, أبواب أمان عصرية بجودة عالية, صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة, أبواب ديكور حديث, أبواب مضادة للحريق, أبواب بزجاج ديكوري, مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب, التزام بالمواعيد, بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم, الملكي تجربة, جلسات مريحة, أجواء عائلية, وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال, مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل, الطيرة خلف السرية, البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي, تسوق سافر وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت, وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك, كلاسيك, بلاتينيوم أو سيجنتشر, وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية, اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان, خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي, صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
8: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 24 دقيقة بعد العاشرة. أهلا وسهلا باللي انضموا لهذا الأثير الآن. أحلى صباح مع بنك القاهرة عمان. أحلى صباح مع لحمة الزغلول والدجاج الشيش طاووق. أحلى صباح مع منتجات الضيافة. عيلة كاملة, عيلة كبيرة كبيرة كبيرة اسمها الجنيدي, وعائلة النظافة المتناهية من البريق, ومع الشيني اكسترا اليوم وكل يوم عندهم عروض. ينطلق اليوم عرض على كثير من المواد الاستهلاكية ويستمر حتى الأحد. سعد صباحهم الشباب والصبايا اللي أغرقوني هذا الصباح برسائل متشائمة. فاتن عادل بتقول الراقدين تحت التراب, معلش يعني هيك كاتبة, احنا بالضفة مثلكم بس احنا بالطابق الثاني. لهالدرجة يعني يا فاتن, صباحك. صباح الورد محمد ناصر ورامز عبد الباقي زي تجمعين. يلا خليني ارجع نجمع القرى اللي انتو حكيتوا عنهم بارح. لا هو انا ممكن الاقي الورقة اللي كتبت عليها على فكرة. بيتا وتحديدا عن جبل العرمة. يا ابو هاشم يسعد صباحك, نهارك فل. اهلا ابو ادم. عزام بده عن طول كرم اكيد جاي هالدور. صباح الوردة ام الرائد. حجي سلام بتسمع البرنامج عشان تغير وتنسى الواقع, كل شوي بذكرونا. عن جد عن جد فاتن وعصام ونور خمايسة وامير فرحات, يعني احنا احلى صباح عشان ننسى ازمة الازمات. انتوا ليش بتذكرونا؟ استاذ سليمان يوسف يسعد صباحك, واحنا يعني لا شكر على واجب انه حكينا عن قريتكم عانين. تحياتنا لكم. التغذية الصحية, التغذية العلاجية, تغيير السلوكات الصحية للأفضل حتى تحافظ على صحتك. احيانا الانسان هو باعمار يعني صغيرة بيكون مش حامل هم شو اللي بيجي بوجهه بياكله, لكن بعد فترة لازم يوعى الإنسان ويختار ما يأكل ويفكر أنا بأي مرحلة, شو اللي بفيدني, شو اللي بخليني أسمن, شو اللي بخليني ما أستفيد من هاي المواد, ليش أكلها وأنا ما بستفيد منها, ليش أكلها وهي بتضرني. احنا مشينا في سلسلة من الحلقات عبر أسابيع وأشهر ماضية مع منار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي, وقد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى فترة الحمل, ما قبل الحمل, الاستعداد للحمل والمرحلة الأولى في الحمل. منار يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم, يسعد صباحكم جميعا.
0: صباح الفل يا منار. أهلا وسهلا.
1: أهلا, صباح الورد.
0: إحنا حكينا الطرطيش وحكينا شوية أشياء معلومات مهمة الأسبوع اللي فات للنساء اللي بتحضروا عشان الحمل وحابين فعلا يجيبوا في الأشهر القادمة يعني بيبي, أو اللي دخلوا مرحلة المرحلة الأولى من الحمل. بتعرفي منار إنه في ستات بالمرحلة الأولى الثلاث شهور الأولى بيعانوا كتير من الغثيان الصباحي, من موضوع قلبة المعدة, الاستفراغ,
1: صح.
0: فبيحتاروا في ستات بضل معاهم لآخر يوم في الحمل هاي الأشياء وهاي العوارض. فشو أفضل إشي ممكن يعملوه؟ بلش بهاي النقطة للي عندهم غثيان مزعج واستفراغ دائم فترة الحمل.
1: هلأ في البداية خلينا نشرح موضوع إنه كيف بتصير, يعني شو السبب اللي بتصير الغثيان والاستفراغ عند السيدة الحامل. هلأ هو بالعادة دائما بتصير في الثلث الأول من الحمل اللي هو أول 3 شهور من الحمل. هلأ هو بتصير بسبب زيادة هرمونات الحمل هو, وبعدين بالعادة بخف في الشهر الرابع, ببلش يخف تدريجيا. هلأ كيف ممكن إنهم يعني السيدات اللي بيعانوا من الغثيان والاستفراغ يتعاملوا مع الموضوع؟ أول إشي بخصوص الشعور بالغثيان, هلأ في سيدات بتعاني منه طول اليوم, في سيدات بس بالصباح. هلأ أول إشي إنه إحنا بدنا نحاول إنه ما نخلي المعدة فاضية, مع إنه هذا الإشي كتير صعب وأنا بعرف إنه كتير صعب.
0: صعب
1: إنه
0: كثير.
1: هو أصلاً نعم. بتكون
0: هي أصلاً إذا حطت إشي في تمها ببلش الغثيان يزيد, فيعني هي بدها تخلص منه عن جد كيف؟
1: صحيح صحيح. هلا احنا بناخذ وبنختار الاشياء، اول إشي بنقسم الوجبات لكميات جدا صغيره، وتكون الوجبات اصلا يا اما بسكويت ساده مملحات، جدا معروف عنه انه هو بخفف الغثيان. وفي كمان اللي هو فكره خاصه للغثيان الصباحي اللي هي علكه الزنجبيل، في اعشاب الزنجبيل برضو بتخفف الشعور بالغثيان، في التوست المحمص انها تجيب التوست وتحمصها برضو نوعا ما بخفف الشعور بالغثيان، بس ما يكون كتير محمص يعني على اساس انه ما يزيد الشعور. وفي اللي هي رقائق كعك الأرز اللي هي بتكون اللي هو بسكويت كعك الأرز اللي أنا أتوقع اللي هو اسمه كعك الأرز هو بفلسطين، بيكون هو عبارة عن شرائح، برضو هذا الإشي كتير بيخفف الغثيان. على غير هيك إنه هي ما تأخذ مثلا على معدة فاضية مثلا القهوة أو المشروبات اللي فيها كافيين. هلأ بالإضافة إنه ممكن إنها تأخذ الأشياء اللي بتخفف الشعور بالغثيان مثل الأرز، البطاطا المسلوقة، الموز، كل هاي الأشياء بتخفف الشعور بالغثيان أو بتخفف الشعور في لاية المعدة اللي بتصير صباحا. هلأ في موضوع الاستفراغ، أول شيء لازم تراقب حالها، لازم يكون الاستفراغ مو كتير مزمن، ولازم تعوض السوائل اللي بتصيبها بالاستفراغ. هلأ بدنا نحكي إنه كيف بتتعوض السوائل، لأنه في سيدات حوامل كل ما تشرب مي كل ما بتزيد عندها الرغبة في الاستفراغ. الفكرة انه شرب المي تكون على فترات يعني جرعات، ما تكون مرة واحدة، واذا هي كانت عندها عدم رغبة في شرب الماء او ما بتقدر تستطعم شرب الماء، ممكن انها تحط معها ورق نعناع او شوية شرائح ليمون.
0: في اشياء تانية، في اشياء تانية انا لانه بعرف عن تجارب انه المي، حتى يعني فكرة المي، فكرة انها تشوف المي ممكن تصير عندها غثيان. ففي اشياء تانية ممكن تنشر ريحتها من شكلها من منظرها من صوت المي. فيعني اللي بصير، اللي بصير هلا الرجال بجوز اللي بسمعونا بيستغربوا، بس اللي بصير فعليا يعني اشي مش مترجم، يعني ما في له حقيقة علمية، ما بنعرف ليش. ففي أشياء تانية ممكن تسد مكان المي، إذا كمان بالمنكهات ما تقبلتها، مع ليمون مع نعنع مع أشياء، في أشياء تانية ممكن تسد مكان المي.
1: هلا في أوقات اللي هي التونيك ووتر اللي هي بتكون المياه المعدنية اللي هي بتكون، أو التونيك ووتر هي اسمها هيك التونيك اللي بتكون أصلاً منكهة، هاي ممكن إنها تخف يعني تسد بدل المي. هلأ ممكن أوقات العصائر برضو، بس العصائر لأنه نسبة السكر فيها كتير عالية، فإحنا يعني ما بدنا إنه كمان العصائر حتى إذا كان فيها مثلاً عصائر البرتقال أو عصير اللي فيه حمض نوعاً ما بدنا نبعد عنه، لأنه هو برضو بيعمل على تهيج.
0: الجريب فروت مش منيح.
1: هلا الجريب فروت، هلا انا بدي احكي عنها. هلا الجريب فروت ممكن انه يكون منيح، بس بنفس الوقت ممكن يسبب زياده في استمرار الاستفراغ، لانه بالعاده الحمض اللي موجود يعني بزيد من الشعور الغثيان اللي هو الحامض الموجود في العصائر مثل البرتقال او الليمون، ولا الجريب فروت بزيد من موضوع الزيادة في الشعور بالغثيان.
0: يعني مناش نخلص من مشكله ونفوت في مشكله تانية.
1: هلا بالضبط. هلا هو بالعاده انه بتقيم الموضوع، انه فكره اكثر شيء ممكن ان يخفف الشعور بالغثيان هو البسكوت المملح، هذا اكثر شيء انه بيقلل الشعور، او انه مثلا شربت حتى لو بدها تشرب سوائل تشربها على جرعات. عندها مثلا اللي هو كمان اللي هو علكه الزنجبيل برضو بتخفف الشعور، مشروب الزنجبيل. هلا في بعض المكملات اللي هو مكمل بي 6 برضو اللي هو فيتامين بي 6 بيخفف هذا الشعور، اللي يعني انه اذا اخذته بيخفف الشعور بالغثيان والاستفراغ، لانه بيشتغل على الاعصاب اللي لها علاقه في العصب اللي مسؤول عن الغثيان والاستفراغ اللي بالمعده.
0: تمام.
1: لكن هذا الإشي بيكون أكيد بعد استشارة الطبيب مختص بهذا الموضوع.
0: 100% صحيح. طيب هذا بالنسبة للاستفراغ والغثيان اللي ممكن يرافق الحامل في المرحلة الأولى، وقد يرافق بعض النساء الحوامل طيلة فترة الحمل، 9 شهور على فكرة.
1: صحيح.
0: المرحلة الثانية من الحمل اللي هي بعد انتهاء الشهر الثالث بتبلش وكأنها في بعض السيدات مرحلة أخرى، يعني بتطلع من مكان لمكان آخر مجرد ما تفوت في الرابع. شو القواعد الأساسية بالمرحلة الثانية في الحمل؟
1: هلا في المرحلة الثانية من الحمل احنا اول اشي بصير في عنا نمو سريع للجنين من ناحية العظام والعضلات، غير هيك انه بتصير يعني طاقة الام بتحتاج الى طاقة اكبر على اساس انها تلبي الاحتياجات النمو اللي بعملها الجنين، غير هيك بدنا نقلل من خطر فقر الدم اللي بالعادة اغلب السيدات بيشتكوا منه خلال الفترة الثانية من الحمل. هلا فهون الاشي الاساسي انه السيدة الحامل تركز على اللحوم الحمراء، انها تكون قليلة الدهون على اساس تدعم مخزون الحديد عندها، تركز على الدواجن وكمان تركز على موضوع البروتين من ناحية السمك وبالأخص اللي هو السمك الصغير، إنه ما يكون سمك كتير كبير.
0: تمام.
1: تركز على موضوع الكالسيوم اللي موجود بالحليب واللبن الزبادي أو الموجود في الأجبان، وتركز كمان على المكسرات، وتركز على تناول الخضروات والفواكه المتنوعة. هلأ الحديد مهم جدا إنه هي تأخذ احتياجها من الحديد اللي يكون 27 ميلي جرام يوميا، وإنها تعمل بشكل دوري فحوصات الحديد، لأنه في احتمال إن يكون في عنا نقص بالحديد، فمشان هيك لازم تأخذ 27 ميلي جرام يوميا من الحديد. هلأ بالعادة دائما السيدات في الجزء الثاني من الحمل بتم وصف لهم مكمل الحديد، والسبب اللي هو زيادة احتياج السيدة الحامل للحديد وزيادة حجم الدم داخل جسم المرأة الحامل، فهو أوقات وصعب أوقات إنها تاخده من الطعام، يعني خاصة إنه بتحتاج لتناول كميات كتير كبيرة، فبالتالي هون بتم وصف المكملات مكملات الحديد. وبعد هيك يعني بتم وصف كمان مكملات فيتامين د، ومهم جدا إنها تركز على الأوميجا 3 وبالأخص صيغة اللي هو DHA، تأخذ يوميا من حوالي 200 ل 500 جرام عشان تدعم نمو الدماغ والعينين اللي عند الجنين، لأنه بهاي الفترة برضو بيكون في عندنا نمو للدماغ اللي عند الجنين في هاي المرحلة.
0: هذا من مكمل غذائي ولا مصادر طبيعية ولا حسب
1: هلأ هو يعني الجرعة هي من 200 ل 500 جرام، هي ممكن إنها سي تأخذها من خلال الطعام إذا كانت
0: من
1: يعني
0: وين؟ ممكن إيش تركز على إيش؟ مكسرات
1: بالضبط،
0: كل أنواع المكسرات ولا الأسماك بتبطل في المرحلة الثانية من الحمل كثرتها أو كثرة تناولها خطيرة صحيح. أو مش منيحة صحيح. زي الأول؟
1: بالضبط، لأنه هي إحنا برضو إحنا عنا مشكلة إنه الأسماك الكبيرة بتحتوي على الزئبق، فمنخاف من تسممها، ففي أوقات حتى السيدة الحامل أوقات السمك برضو ما بترغبه خلال فترة الحمل.
0: مزبوط يعني، لكن إذا رغبته يعني بالفترة الأولى يفضل بالزبط. إنها تحاول إنها تقلل منه قدر الإمكان. بالمرحلة الثانية الأسماك الصغيرة منيحة
1: صحيح. هلا بالفترة إذا هي ما كانت بتاخد ما بتاكل مكسرات بشكل كافي وما بتاكل سمك بشكل كافي، فهون لا لازم تاخد أوميجا 3 من خلال المكملات.
0: مهم جدا، لأنه بصراحة في ستات ما بتابعوا بشكل جيد عند الأطباء إنه يسمعوا اللي بتحكيه منار، مش علشان صحة لا وصحة وإشياء ترفيهية، هي علشان صحة الجنين. يعني بنحكي عن العظام والعضلات والعيون كمان في هاي المرحلة، مهم جدا.
1: والدماغ. وبنحكي في المرحلة الأولى عن العمود الفقري، فهو الموضوع أبدا يعني هو
0: مش رفاهية.
1: نعم ابدا مش رفاهية، هي لازم تدير بالها على غذائها، لانه هي بالنهايه شو ما بتاكل هي الام بينزل للجنين وبطوق يعني بيساعد على دعم ونمو الجنين بشكل صحيح وسليم
0: إن شاء
1: يعني
0: الله. وهذا اللي بنحكي فيه صحيح. شكرا يا منار، يعطيك الف عافيه، ان شاء الله بيكونوا مركزين معنا في هاي الحلقه 9 صباحا.
1: اهلا وسهلا.

أحلى صباح للسادة والسيدات، مستمعين ومستمعات، مشاهدين مشاهدات، مفطرين ومفطرات، معصبين ومعصبات، هادين وهاديات. قولي لي

0: شكرا يا منصور، احلى صباح دائما حلو بوجودكم. مصطفى الترابي راح عليها نص البرنامج او اكثر بسبب الكهرباء، راح عليك 45 دقيقة بالضبط يا ام مصطفى. امير بيقول انه لما ينقطعوا من السولر ما بيكونوا نايمين بل بيكونوا عاملين طوش، اما عن اللي ما لهم مش حس ولا خبر فلازم انت تنكشهم. شكرا يا ام روات، شو هالصورة الحلوة، شو هالوردة الجميلة. احمد يامين من جيت بده حدا يحكي له، او انا بده ياني احكي له احنا وين رايحين. احنا رايحين هناك، مش قلنا لك قبل كم من سنة رايحين الى هناك؟
1: مش صحيح، وروح بلت فترة تمرن لتقدر بلت البحر.
2: أنا بلت البحر قبل مرة يعني، بس بقدر أحكيك شوي على رواق.
0: حتى البحر بنحلم فيه بالحلم. نور خمايس اليامون كانت مبارح في أحلى صباح، وين كاين أنت مبارح؟ أنت كنت تسمع. على فكرة نور بعت لنا صورة من قلب الحدث لبيتنجان بتيري يستعمل للكبيس وليس للحشي أو للقلي. هي بحكي لي معلومة، برافو عليك، شكرا يا نور. بعتقد الكبيس والمكدوس أكتر.

سلمي لنا على جوان يا سائد ام فارس، رسالتها طويله لمشغل طارق العزموطي، لام صلاح ابو الرب وفايده غانم والحج سعاد، الحجه سعاد وسجى عزموطه وبثينة المصري ولمصممة الأزياء المبدعة عفاف علي حماد. مبروك لبنت أختك نجاحها وتفوقها رغد أحمد العبادي 99.4 ما شاء الله. بتلاقيها زعلانة جايب 99 بيكون قالوا 4 أو 99.7 وزعلان، قال أنا متوقع أكتر يعني متوقع 120 مثلا، إهدى. أنا بنفجر من هدول اللي بيكون جايب 98 97 97.7 97.2 95، قال أنا طب ليش زعلان؟ سلامات يا راشد إلك ولا موظفي شركة واصف مطيع ولا عيسى العجولي. أحمد أبو طول بيقول أحلى صباح دايما مع أصحاب المشاغل وموظفيهم، ديروا بالكم على الموظفين بس هذا المهم يا أحمد، توصوا فيهم ليوم بعزيمة بشغلة تجبر الخاطر. محمد ألف مبروك نجاحك زمان زمان بالتوجيه لما جبت 45، هذا مش نجاح معناها، مش مبروك بس حبها.

0: شكرا ام كرم, وصحة وغنى على الحلو والقهوة. في رسائل بطر رسائل بطر اني اطلع لفوق اشوف مين صاحبها, بلاقي انه اللي باعتها مش باعت اسمه اصلا. الهوى والحب والاحلام رح ضل حبك والعمر بهديك وبحبك. ان شاء الله يا ابو ادم حجاوي, امبارح انت قلت لي عن حجة, وان شاء الله بنحكي عن احلى بلد. امبراء بتصبع على العاملين في شركة الأنوار. يا جماعة في كتير ناس مش عارفة أسميهم. نطلع لفوق فوق فوق, منلاقي أحمد الصباح من رقم تاني. يا أحمد قولكم إن مع العسر يسرى, ربنا أقسم وربطهم ببعض, بعد العسر بيجي اليسر, لازم نتفائل بربنا. سمية ناصر, الرسالة اللي انت بعتيها في بعتها غيرك وسبقك على موضوع اللي مقيمين في الخارج يجوا يغيروا الشفت. صباح الورد يا برج سكميل, لمحمد كميل, لخالد عساف, لأي نجي, ولا التمساح, إلا التمساح, التمساح هذا له صباح خاص لأنه بخوف. صباح الخير أهلنا في أبو قش. أحمد منصور بيقول إذا إحنا على السولار دبحنا بعض, كيف لو فيش مي أو أكل؟ هاي طبيعة الإنسان يا أحمد, لازم تكونوا عارفين إنه إحنا المشكلة مش في الشعب الفلسطيني, طبيعة الإنسان بأي أزمة بده طبعا تصير فوضى, لما ما في قيادة ماشية تساعدك وتدلك وتسهل طبعا. عزام يعني إذا بدك تسأل سلام إشي بتسأله بشكل خاص, شو رأيه يصير رئيس هيئة البترول؟ أنت بدك تجيب مشاكل لهيئة البترول. ما هي أصلا متمشكلة من الله
1: يا زلمة, حل عنا يا.
0: اليوم المقلوبة أكيد بدها رز الضيافة, الحبة الطويلة يا إم رواد. يعني نور صبح بيسأل إذا للخميس شو محضرتهم موضوع, بعيد الخميس لسه بعد بكرة

0: دهموش أبو سالي إم سالي شكرا على عزومة القدرة من إيدين إم سالي. يا سلام برز الضيافة ولا لا؟ داليا بتقولي اللي بجيب 99 واللي بجيب 50 آخر شهر راتبه 1800 شيكل. لا مش لهالدرجة، مش هيك قصدي. لا لا لا لا، لكل مجتهد النصيب. لسه يا أبو جواد أنا عندي بتعرف لأنه فقرة عمرها كل أسبوع، فلسه صبركم علي إن شاء الله بالأسابيع القادمة بتصل أصحاب المشروع. الله يسلم لك عائشة يا أم أسيد. محمد من نابلس صباح الفل. ما ضل ولا رسالة إلا قرأتها، فالحمد لله خلصنا، ما حدا اليوم بيكون زعلان. عشان نختم نودعكم على أمل أن نلتقي دوما وإنتوا أحسن معنوياتكم أفضل. إذا اتفقنا اللي بده يعمل اليوم upside down يعني مقلوبة، بده رز الضيافة يا نايف طميزي. صباحك صباحك بتنجان جوا المقلوبة بالدجاج، بس كمان ممكن تعملوا المقلوبة باللحمة، لحمة الجدي أو لحمة الخروف الهبرة الحمراء. جيبوها من عند الزغلول واطبخوا المقلوبة عليها ومع باذنجان، شوفوا الطعم قديش خيالي، هي فوق التوقعات. مقلوبة يا عمي والله بدها اللبن، بدها لبن رايب للأعزاء والأحبة. فادي ريان بيقول صباح البطاطا جوا المقلوبة، تمام إذا بتحبها حط، أنا ما بحب البطاطا جوا الأشياء، بحبها مقلوبة بتنجان رز دجاج أو لحمة وخلص مع اللبن الرايب تبع الجنيدي. مقلوبة كمان بدها سلطة، أي والله بدها خيار، بدها بندورة، بدها فلفل، في ناس بحبوا البصل الأخضر. من الشيني إكسترا تسوقوا باحتراف، تسوقوا بتوفير أعلى وأكثر للخضار والفواكه. اللي حسام البكري اوكي بقول له سلام انه انت مش قادر تروح على الجولان، رح اجيب لك الجولان لعندك. كيف بدك تشحط الجولان؟ يلا يلا يلا يا شباب، يلا يلا يلا لنغني يا شباب. بدك تغني، بس لازم اللي بده يغني واللي بده يعمل حفلات واللي بده يعمل اشي يلبس مرتب، يلبس اشياء نظيفة. سر النظافة، سر الروائح الحلوة عندي سمارت، مسحوق الغسيل والمعطر الذي تنتجه البريق الفلسطينية.
1: انتم بتسمعوا احلى صباح
0: مع بنك القاهرة عمان، خدمات بنكية متطورة، التطبيق تنسوهوش. عصام بيقول في مرة اكل اسبوع كامل مقلوبة 7 مرات ورا بعض كل يوم عند ناس في الشغل، انقلبت معدتك ولا لا؟ سمية بتقول يا رب امي ما تكون سمعت في طبخة المقلوبة عشان ما تعملها، اصلا هم الامهات مش بحاجة لحد يذكرهم، المقلوبة دائما بتلف بتدور الامور حولها.
2: كلمنا على الوالدة
0: صحة وهنا، عموما كل شيء مع العافية ومع الصحة كويس ومنيح. ان شاء الله نلتقي فيكم وانتم كويسين ومناح ومكلين وشبعانين، والى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tathkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. وأول أردن.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصرع شابين وإصابته آخر بجروح خطيرة فجر اليوم جراء حدث سير ذاتي وقع في بلدة يطا جنوب الخليل. إصابة مواطن صباح اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. جيش الاحتلال يهدم اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورة جنوب غرب الخليل. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 10 مواطنين بينهم أسرى محررين في مختلف محافظات الضفة الغربية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية يتظاهرون أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية احتجاجا على وصول سفينة تابعة لشركة شحن إسرائيلية، والتي يقول منظمو الاحتجاج إن سفن الشركة تستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. أسعار الذهب تتراجع اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي بحثا عن المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالات الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
13: أريد، طور عالمك.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
15: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
16: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
17: هذا البرنامج برعاية
16: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيرو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 5 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. بإمكانكم التوجه إلى معارض سمارت المنتشرة في رام الله وفي بيت سحور وأيضا في نابلس للتعب من خلال معارض شركة غرغور في نابلس وبيت سحور، والتعرف على سمارت هاشتاغ 5 الجديدة المتطورة التي تفرض هيبتها وحضورها أينما كانت وأينما حلت. وصولا آمنا نتمناه لكم متابعينا السائقين أينما كنتم، ديروا بالكم سوء شوي شوي وما تستعجلوا، لأنه عنا هون تحديدا في بلادنا بسبب الوضع المعقد اللي بفرضه الاحتلال، سواء أسرعت أو ما أسرعت النتيجة واحدة والوصول واحد، فهلا سوء على مهلك علشان أمانك وأمان الآخرين. اليوم راح نحكي عن موضوع أنا في حلقة سابقة حكيت عنه، وكان معي شخص بتحدث عن هذا الموضوع، وفي حينه أنا للأسف كنت مخطئ في اختيار الضيف اللي يحكي عن هذا الموضوع، لأنه كانت معلوماته كتير قليلة عن الموضوع. اليوم رح أحكي عن موضوع بطاريات السيارات. مش رح أبالغ إذا بقول إنه بطارية السيارة هي القلب الخفي لسيارتك. لحظة واحدة من ضعفها كفيلة توقف كل إشي، تشغيل المحرك، الأنوار، وحتى أبسط الأنظمة داخل السيارة. كتير من السائقين بتفاجئوا بتعطل السيارة فجأة، والسبب بيكون بطارية انتهى عمرها أو تم إهمالها بدون ما ننتبه. في هاي الحلقة رح نحكي عن بطارية السيارة، كيف بتشتغل، ليش بتضعف، وكيف بنقدر نحافظ عليها ونتجنب أو نجنب أنفسنا أعطال مفاجئة ممكن تعطل يوم كامل أو حتى سفر كامل وقطعت البطارية. أبدا إشي مش محبب وإشي مزعج. عن هذا الموضوع ضيفي الدائم واللي زمان ما نورنا الصديق العزيز أحمد حنايشة من كراج أوتو كلينيك، أو من مركز أوتو كلينيك لصيانة المركبات في قباطية في جنين بجانب سوق الخضار المركزي. زمان الأمر مبان يا أحمد، أهلا وسهلا فيك.
1: فيك أكثر.
0: شو الأخبار؟
1: السلام الله يسعدك، الحمد لله رب العالمين.
0: صحتك تمام؟
1: صباحكم الحمد لله رب العالمين، نشكر الله الحمد لله، يسعد صباحك.
0: الله يخليك. هلا كل ما أمر عليه أحمد بشوف مجموعة من سيارات أودي. حاليا كم سيارة موجود في الكراج أحمد؟
2: الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا تخصصنا يعني أخوي مش سمعة سيئة للسيارات، يعني لاش الناس تفهم الحكي خطأ إن الأودي بتصلح، بس لا، احنا لأنه متخصصين في الألماني وفي مجموعة الفي دبليو من ضمنها سيارة أودي. ففعلا انت لو تمر علينا، وفعليا حاليا بيكون عندنا اغلب الزباين في سيارات الاودي والكيو 8 والكيو 7 والاي 6 والاس.
0: هلا في عجاله مع انه مش موضوعنا يا احمد،
2: ولا سهل فيك صباح.
0: معروف انه الاودي صيانتها معقده وبتحتاج لناس مهنيين حرفيين محترفين لصيانتها. صحيح الاودي بصيانتها مش سهله؟
2: هي الجزئية الأساسية اللي تفضلت فيها اللي هي الممارسة. تخصص لما تكون أنت مختص في سيارة والستاف اللي عندك بيكون مختص في هذه السيارة ومارس هذه السيارة ومارس عيوبها والتعامل مع قطعها والتعامل مع مواتيرها وكيف تتعامل معها والفك والتركيب، هلا هون أنت بتتميز وبتعطي نتيجة صح وفنش صح وتحديد أعطال. هي إحنا جزء يعني 90% من شغلنا تحديد العطل. هلا تحديد العطل بيكون عند الاختصاص وعند الممارس أكثر من اللي بيكون مثلا مشتت في مجال
0: كما صحيح. يقال أحمد التشخيص ثلثين العلاج.
2: مليون في المية في جميع الأمور. صحيح.
0: طيب نروح لموضوع حلقتنا لليوم أحمد، اللي هو موضوع بطارية السيارة. بعض الناس يا أحمد، خاصة أنا بحكي عن السيارات الحديثة، واليوم غالبية السيارات عندنا هون في البلد صارت سيارات حديثة وفيها تقنيات معقدة جدا تعتمد على البطارية. يمكن بعض الناس ما بيعرفوا هذا الحكي، إنه كتير أجزاء في السيارة بتعتمد على البطارية وتفاصيل هاي البطارية وقدرة هاي البطارية. نحكي للناس عن البطارية وأهميتها في السيارات الحديثة وشو تأثيراتها إذا ركبنا، رحنا مثلا إذا رحنا ركبنا بطارية غير موائمة لهي السيارة.
2: جزئية البطارية في السيارات الجديدة مثل ما تفضلت، إحنا السيارات اللي حاليا عندنا في الشارع من 2015 وطلع، يعني اللي تحت 2015 صارت سيارات قليلة. والسيارات الجديدة هذه 99% منها داعم نظام الـ AGM، فيها نظام الـ Start Stop، الناس بيختصروا في كلمة Start Stop. جزئية البطارية ضرورية جدا. ضرورية جدا، ضرورية جدا إنها تكون في عمرها الصح، القوة التشغيلية تكون فيها كفاية كفاية وقوية للسيارة. هلا جزئية معلش شو صدف الصوت، في جزئية احنا بنغض النظر عنها كشوفيرية، انه بنحكي انه البطارية انا بدي اجل تبديلها لغاية ما انها فعلا تبطل تقدر تشغل السيارة،
0: تلفظ انفاسها الاخيرة.
2: هلا هون احنا بدناش نحكي يوميا، اسبوعيا في عنا مشاكل في جزئية بتسببها ضعف البطارية، مش نهاية عمرها، ضعف البطارية. لما انت تيجي تشغل سيارتك، هذا ليش بنحكي للناس مثلا اللي ما بقدر يحدد او كيف يحدد، مش شرط انت تروح تفحص بطارية سيارتك عند حدا مختص يحكي لك انه والله البطارية وضعها كويس ولا لا. مجرد ما انت تيجي تشغل سيارتك في التشغيل الصباحي وتتطلع انت على الداشبورد العدادات السيارة، مجرد ما انت شفت انه والله عند نقرة السيارة انه هالشاشة تبعت السيارة بتغم هيك فيها وميض، هاي مؤشر مباشرة انه سيارة بطارية سيارتك القوة التشغيلية فيها
0: ضعيفة،
2: خلص جاهز ضعيف، ما في داعي تستنى بعد هيك. هلا ليش احنا بنحكي الجزئية هاي؟ الجزئية بنحكي فيها احنا هون، انا معلش انا حبيت لما انت طرحت عندي علي الموضوع انه نحكي فيها، لانه معلش في مشكلة نعاني فيها في السيارات المجموعة فلوكس اللي هي سكودا سوبر بالكودياك الاكتافيا الجديد اللي هي 15 وطلع. لوحة الجير، لوحة الجير اكيد الناس بسمعنا بتعاني من هاي المشكلة وبروح بعالج المشكلة وبعد فترة بترجع بتتكرر المشكلة. وتصليحها معلش مكلف، مش اقل من 2000 ل 3000، بتوصل ل 4000 شيكل.
0: صحيح.
2: سببها الرئيسي معلش ممكن الصناعية اللي بسمعونا بحب يحكي هذه الاشي لزبونه وبحبش يحكيه، بس احنا واجبنا نحكي انه سبب الرئيسي في هذا الخلل اللي بصير في لوحة الجير ضعف البطارية رقم واحد.
0: طيب.
2: ضعف اداء الدينامو رقم اثنين.
0: هلا لحظة يا احمد، البطارية ضعف ادائها او نوعيتها او مواصفاتها الفنية بتأثر على لوحة الجير؟
2: احنا عندنا خلل بصير دائما وبيجي زباين نفحص السيارات،
0: حلو،
2: وبكون في عنده سياره مش راضي تمشي، عنده مشكله في الجير، بتفحص انت كمبيوتر بيعطيك الكمبيوتر مشاكل على الجير ليست ما لهاش نهايه، بيكون بس مشكلته انه البطاريه ضعيفه، شيل البطاريه حط بطاريه ثانيه تنتهي المشاكل كلها. كان الزلمه بين خيارين، بين انه يروح عند حدا ما يقدرش ينتبه معلش يعني انه البطاريه ضعيفه، يدخل في دوامه مشاكل جير وفك مخ والله وكذا، وجزئيته كانت كلياتها في موضوع البطاريه انها البطاريه ضعيفه، حط بطاريه محترمه مناسبه للسياره بتلاقي حالك انت المشاكل بتنتهي. السكودا 2021 اخر اتصال اجانا في زبون لنا انه السياره مش راضيه تمشي، تشتغل السياره تشتغل طبيعي، تشغل السياره تشتغل، بحط دي السياره ما بتمشي، تعال يا عمي في عندي مشكله في الجير. اخذنا معنا بطاريه مكان ما هو الزلمه كان واقف، حطينا البطاريه الجديده مشت السياره طبيعي ومحتاجش انه يجي عندنا على الورشه،
0: يعني زي كانه الجير سوى بيسك سيتنج اعاده ضبط مصنع واشتغلت عادي.
2: 100%. هلا هون هذا الموضوع اللي احنا البطاريه معلش الثقافه القديمه انه البطاريه فقط مسؤوله عن تشغيل السياره،
0: عندنا مسلف بطاريه
2: انه احنا يا عم البطاريه فقط للتشغيل، لا احنا عندنا هون الانظمه الجديده معلش يعني احنا هاي السيارات حاليا جميعها مليانة تكنولوجيا مليانة أنظمة
0: صحيح.
2: ما بتقدر أنت تيجي تستغني عن جزئية الـ AGM اللي هي الـ Start Stop وتروح تركب أنت البطارية العادية. من بعد ما أنت تركب البطارية العادية للسيارة اللي طالبة لبطارية الـ AGM مباشرة أنت رح تلاقي في صار عندك مشاكل رح تحتار شو سببها. هل هي مثلا نظام البيئة اللي هي تنك الايد بلو الاورية نظام الاي جي ار الحساسات اللي هي مسؤولة عن التعامل مع نظام البيئة كامل اعتمادها الكلي على البطارية.
0: انت بتحكي في الشغلات يا احمد عمالك بتصدمني فيها يعني انا بعتبر حالي بعرف في شوي في صيانة السيارات.
2: انت برجعيتنا عم بسلام
0: لا لا الله يخليك حشاك يعني انا بعطي اهل الاختصاص بس بتحكي عن شغلات يعني كل شيء في السيارة مرتبط اليوم في البطارية فطالما كانت صحة البطارية سليمة فغالبا باقي اجزاء السيارة التقنية انا بحكي بيكون سليم
2: أكيد 100% أكيد 100% إحنا في برضو الجزئية إنه بنستغلي بطارية AGM
0: صحيح.
2: إذا أنت بدك تحسب نسبة وتناسب بطارية AGM يعني أقل جودة بطارية AGM محترمة من مصدر ثقة ما هي أهم جزئية أهم صحيح. كلمة هي مصدر ثقة تخدمك 3 سنوات ما في بطارية AGM محترمة من مصدر ثقة مش مجددة هاي كمان أكيد نتأكد منها مستحيل تعطل قبل 3 سنوات وأنا عن تجربة في عندي بطاريات AGM خدمت مع زباين 5 سنوات وبدناش نحكي أكثر مشان ما نقولوش عنا من بالغ.
0: بدي بس أحكي بجزئية آسف على المقاطعة أحمد للناس اللي بتعرف شو يعني بطارية AGM هي مش بس ستارت ستوب تقنية AGM هي أعلى تقنية في نظام البطاريات بطارية المركبات
2: أكيد هلأ
0: بطارية بطارية بتحافظ على الفولتية تاعتها أو القدرة سواء كانت صيف أو شتاء الدنيا. تفضل أحمد.
2: هي بطارية إحنا عشان البطاريات القديمة كانت بطاريات سائلة ونضيف لها المادة اللي هي وكانت برضو لما تعطل مرات تفقع ومرات يصير تسريب للمادة اللي منها وتعمل مشاكل. هلا هذا ليش كلياته بالبطارية AGM انتهى ما عاد موجود. إضافة للمحافظة يعني إحنا السيارات الجديدة هنرجع نحكي إنه إحنا أغلبنا سايقين سيارات 2015 فما فوق هاي سيارات جديدة
0: صحيح.
2: المحافظة عليها والمحافظة على قطع الكهربائية اللي فيها يعني معلش بيجي بحكي لك عطلت معي دعسي عطلت معي طرمبة مي مساعدة عطلت معي لوحات كهرباء صغيرة هذه ما عطلت بدون سبب هذه عطلت فقط في بسبب واحد اللي هو جزئية الكهرباء اللي هي البطارية والدينامو بطارية مش ملائمة ضعفت القوة التشغيلية خلصت فيها راح تبلش تضرب عندك قطع كهربائية فكتكلفة انت لما بدك تيجي تصلح هاي الجزئيات انت دفعت حق مش بطارية AGM
0: صحيح.
2: انت دفعت حق مجموعة بطاريات في صحيح. موضوع القطع اللي انت اشتغلته
0: صحيح. طيب أحمد في ناس ما هو يا مسترخص في بعض الفنيين هم مش فنيين يعني عشوائيين أنا بعتبرهم عندهم ورش فنية بقول للناس لا عادي ركب بطارية عادية وبأثرش على السيارة وكله حكي فاضي ومش عارف شو وفي ناس بتكون مثلا سيارته بحاجة لبطارية 70 أمبير 72 أمبير أي سيارة فبروح بحط له بطارية 65 60 أمبير مثلا وبقول له لا عادي بأثرش وبقنع فيه إنه هذا الحكي بأثرش برضو هذا الحكي بيؤدي لتلف الشغلات أو الأجزاء اللي حكيت عنها أنت
2: أنت لما سيارة بتكون بحاجة لبطارية إحنا عندنا بطارية جبت الأودي الكيو 7 مثلا هاي كمان مشكلة عامة موجودة عند الجميع بتأخذ بطارية 105 أمبير مثلا
0: بطارية ضخمة يعني
2: 105 أمبير بتلاقي إنه والله هاي سعرها بوصل مثلا 1400 شيكل
0: تمام
2: بيروح بده ومش كل المحلات بيوفرها ما فيش عليها طلب ما بيحط عنده هاي البطارية فبتلاقي حط له بطارية 90 أمبير بعد فترة من الزمن بتلاقي السيارة صار في عنده موتي في التشغيل وبيضيع وهو يدور على سببها بين سيلف بين دينامو بين جدلات بين كذا وبكون عنده جزئية انه والله استرخص او توجه خطأ من مركز الصيانة اللي كان عنده انه وجهه لبطارية اقل من اللازم. احنا يعني كل سيارة في لها داتا شيت ترجع لها انت شو البطارية الملائمة. ما جت الشركة حددت فولتية معينة وقوة معينة ومواصفات معينة لبطارية مشان انه احنا نيجي نبدل فيها ونحط بطارية اقل.
0: لانه كمبيوتر السيارة مبرمج يعطي اوامر معينة بقدرات فولتية معينة وامبيرات معينة. مظبوط
2: اكيد اكيد. يعني احنا في يعني احنا معلش بدي احكي بشغله نوعي فيها الناس. البطاريه اللي انت بدك تشتريها مشان تتاكد انها جديده وتاريخها جديد, كيف احنا بنشتري الكوشك بكون مختوم عليه تاريخ؟
0: نعم.
2: اقلب البطاريه راسا على عقب على كفاها معلش اقلبها بتلاقيها مختومه من المصنع انها مصنعه في اي سنه.
0: صحيح.
2: هلا اذا ما كانتش مشان نوعي الناس في البطاريات المجدده. اللي انت بتروح تشتري صيح بطارية بحكي لك هاي البطارية جديدة. احنا هلا في 26 صرنا بنهايتها. اذا انت قلبت البطارية هاي ولقيتها مختومة سنة 24 على اي اساس صارت جديدة؟ هاي بطاريات مجددة. هلا هاي الجزئية ضروري ان الناس
0: بعدين تنتينها. احمد بجلتنوها كمان
2: بجلتنو ليبل يعني احنا معلش يعني
0: هاي انا شفت حد بيبيع بطاريات احمد بيبيعها على اساس انها اصليه جايه من شركه مرسيدس وحاطط ليبل وملصقات ومجلتنها ويعني بتتفرج عليها جديده. طبعا بيبيع البطاريه ب 300 او ب 400 شيكل. وشو بقول لك, هدول البطاريات شريتهم شروي الشركة بس تاريخهم 21 أو 22. أوكي مش مشكلة التاريخ كتير قول, بس دورت على النت على على على بطاريات مرسيدس الأصلية حتى الليبل طابعه غلط كمان.
2: لا غلط غلط. أنا عندي صور وعندي مصادر وعندي أمور موثقة في سيارات عملت كوارث. عملت كوارث في سبب بطارية وصارت معنا مشاكل مع يعني لجهات معينة ونراجع الناس مشان يتحمل أخطاء اللي صارت وتوسعت الأمور. إحنا عالم البطاريات ومحلات البطاريات كل احترام لها, وفي عنا ما شاء الله في فلسطين
0: عنا موردين
2: عندنا وكلاء محترمين يعني عندنا وكلاء أسماء ممتازة.
0: صحيح.
2: ولكن للأسف أنه بتلاقي العشوائيات الموجودة. الله يرزق الجميع ما في مشكلة, لكن يكون واضح مع الزبون أنه عمي هاي البطارية معلش مجددة سعرها 200.
0: لو كانت البطارية أحمد تاريخها مثلا إحنا هلأ 26 وكانت إنتاج مثلا بداية 25 أو 24 بيأثر وهي جديدة طبعا.
2: هلا اذا كانت جديده وغير مستخدمه ومخزنه بطريقه صح ما في عندنا مشكله.
0: ما في مشكله.
2: احنا اليه التخزين هي الاساس. التعامل مع البطاريه في اليتها صح ما في هي الاساس. ولكن احنا بنحبذ انه مثلا لما انت حاليا احنا صرنا في نهايه 26 تلاقي بطاريه في اخر ال 24 يعني راح يكون في شك في الموضوع.
0: صحيح.
2: ونفس الوقت اليه التجديد يعني معلش الناس احنا احنا بنحكي شغلي دائما بحكيها معك دائما على الهواء. برضو مش مطلوب من المواطن انه يكون يفهم بهاي الامور. احنا لازم احنا لازم اللي بنشتغل بهذا المجال انه يكون عندنا
0: هون الموضوع برجع لامانه الفني او صاحب الورشه.
2: يعني معلش شو يعني ست سايقه سياره ولا زلمه كبير سايق سياره ولا مثلا معلش واحد مش فاضي لهي المواضيع بده يصير يدور على بطاريه ويقلبها ويطلع على دمغها وعلى مصدرها. احنا نوصل لمرحله انه يكون في عندنا مثلا متابعه صح, ونوصل لمرحله انه يكون في عندنا امان اللي هي هاي الشيء الطبيعي لازم يكون مش انه يكون شيء غريب.
0: طب أحمد ذكرنا موضوع القدرة وتأثيراته. هلا أنا سيارتي 70 فولت مثلا أو 70 أمبير. نعم. آسف. نعم. 70 أمبير ركبت لها بطارية 72 أو 75 أمبير يعني زدت في القدرة. هل صحيح إنه هذا الحكي ما بيأثر؟
2: لا مش يعني مش فرقية كبيرة ما بتعمل الخلل. بعدين أنت ما شاء الله عم السلام بتحب تحط عدة صوت وتحب تعدل بسيارتك. فالأمبيرات الزيادة هاي بتلاقي لها مكان تروح عليها
0: منلاقي لها تصريفة. طيب في معلومة حكالي إياها أحد الأصدقاء وهو ميكانيكي بيقول لي البطارية الجديدة لما تركبها إذا كانت قدرتها أو مواصفاتها تختلف عن الشركة يعني أعلى قدرتها بشوي لازم تبرمجها على السيارة علشان القراءات رح تتغير. في منه
2: أكيد في منه يعني هالجزئية تعريف البطارية على السيارة في السيارات الجديدة إشي وارد ولازم يكون بطريقة بروفيشنال وعلى برنامج بروفيشنال يكون داعم للجزئيات هاي.
0: طيب
2: اللي بدي يحكي هذا الإشي مش موجود راح يكون مثلا ممكن ما عندوش التولز اللي تدعم هذا الإشي يعني إنه يعرف يتعامل معه.
0: بدي أحكي لك عن تجربة شخصية صارت معي من يومين يعني جديد طازة زي ما بيحكوها. السيارة عندي أنا من 6 شهور مركب بطارية جي ام طبعا من 6 شهور. فمبارح أو أول مبارح ضبط معي تشيك انجن وجير بوكس يعني التابلو عندي البورد ما شاء الله كله نور. وانت بتعرفني على الصعيد الشخصي بتحملش لمبة المساحات تضوي أنا عندي على التابلو. فروحت لصديق عزيز بوجه له تحية صديق أسامة الحاج علي. فروحت عليه فبقول لي انت بطاريتك قديش لك مركبها؟ قلت له 6 شهور. فبقول له ليش؟ بقول لي كل المشاكل اللي عندك سببها كهربا. 53 مشكلة يا أحمد طلعت في الفحص تخيل. فبقول له بقول لي مش معقول هاي كلها يعني فيها أعطال القطع اللي صار فيها كلها فيها فصل ووصل كهرباء كلها يعني ما أعطي على الجهاز الفحص. فبرمج لي إياها وعرف البطارية ودخل كل الكلام المكتوب على البطارية البيانات دخلها وبرمج السيارة. تعرف أنا كنت يا أحمد أعاني من مشاكل في السيارة مرات أحسها ومرات تروح في الجير مثلا مرات أحس في دقرة هيك مرات أحس في السحب مرات في مشاكل أنا مش قادر أحددها. تعرف إنه من أول مبارح لليوم ولا كل المشاكل اللي كنت أحس فيها راحت
2: 100% هذه الأمور اللي يعني هلا احنا مرات ما بنحبش يعني انا بحبش الشعب في الكلام مشان ما نشتتش الناس. هلا فعليا هي هاي الجزئيه اللي صارت معك مش دائما بتصدف مش دائما بتصير
0: طبعا.
2: اما لما بتصير مثلا يعني احنا لما تتعامل انت مع السياره غيرت البطاريه بعد تركيب البطاريه مده صار عندك اختلاف على اداء لا تتشتت ارجع لاخر ايش عملته.
0: حلو
2: هاي نقطه اللي هي برضو مرات معلش احنا صنايعيه نسال الزبون شو اخر مره شو عملنا اخر شيء نرجع لملف السياره شو اشتغلنا في السياره اخر شيء مشان ما تتشتت. هلا فعليا تركيب البطاريات للسيارات الجديده بحاجه لبرمجه وتعريف عن طريق مش اي كمبيوتر برضو مش اي كمبيوتر يعني مش اي تولز تدعم تعريف البطاريات للسيارات الجديده. اما هي شيء اساسي وضروري للسيارات الحديثة وللبطاريات اللي اي جي ام بحاجة لتعريف أكيد.
0: طيب أحمد في ناس اليوم بيركبوا أنظمة صوت ومش عارف شو امبليفايرات وكمان مركبين أنظمة اللي بيعدلوا سياراتهم هدول الناس مركبين أنظمة شو بسموها الأورية لا مش الأورية نسيت إيش اسمه اللي للتيربو هذا ببرد التيربو راح عن بالي
2: انتركولر
0: المهم بيركبوا شغلات كتير على السيارة. هل هذا الحكي كمان بيأثر على عمر البطارية الافتراضي؟
2: طريقة هي شوف هون الجزئية تترتب وبترجع لطريقة الشغل مش الشغل يعني مش التركيب نفسه يعني احنا معلش في سيارات لأصحاب إلنا ولعت توليع كامل وفعليا في صارت احنا عندنا مشكله في سياره من الشباب اللي كانوا مهتمين في سياراتهم وكان سببها اللي هو عمليه تركيب النظام الصوت
0: الكوابل هاي
2: اليه التركيب اليه التركيب معلش يعني احنا طريقة الشغل هي الأساس في هاي الجزئية. يعني لما أنت تيجي عندك في جزئية تهريب كهرباء وتضيع أنت هي بطارية هي مش بطارية كديش صارت ويوميا بتصير وبكون جزئية آلية تركيب لنظام صوت استخدام الكوابل الرخيصة اللي بيسترخص في الكوابل اللي بده يمددها داخل السيارة هاي لما أنت تكون مركب نظام صوت ثقيل بده يحمل السلك وحاط مكثفات وحاط أمور معينة ما تتناغمش مع بعضها ما تتناسبش مع بعضها بده يصير مصايب مش بده يصير
0: بعدين بيسحبوا الخط من قلبة الفيوزات يا أحمد.
2: والله للأسف يعني احنا منشوف جزئية منشوف جزئيات في مرة يعني هم يدير بالك لا يعتبر صناعي معلش
0: طبعا
2: يعني هي الشغلية هذا مبتدئين
0: نازل بالباراشوت هذا
2: مبتدئ وما بده يتطور. يعني معلش يعني احنا ما ما ما, ما بصير انك انت تحكي اننا نزلت من السماء معلم. بدك تتطور. جزئيه التعامل مع الكهرباء من اخطر الامور الموجوده في السياره.
0: صحيح.
2: يعني جزئيه السيارات اللي انت بتشوفها مولعه بالشارع بيكون بدايتها والله بسلك حمي مع الهواء اللي بيضرب فيه وانت ماشي اثناء ما هي السياره ماشي عمل شعله وامتدت النار وولعت السياره.
0: هلا في مرة كان ضيفي وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا لشخص سيارته انحرقت وكان ضيفي في البرنامج قبل سنوات. ما حبيت أوضح كتير على الهوى شو السبب عشان شركة التأمين وموضوع شركة التأمين والتعويضات وبديش يسمعوني والزلمة ما يتعوضش. بس أنا بيني وبين الزلمة كنت السبب كان في احتراق السيارة بالكامل تركيب نظام صوت. طب في ناس مثلا خاصة في السيارة الحديثة أنا بحكي في السيارات القديمة مش كتير التأثير لأنه فيش فيها تقنيات كتير وكمبيوترات كتير وأنظمتها كتير عادية. في السيارات الحديثة مرات واحد بيكون مقطوع فبروح بركب بوقف أي سيارة شو ما كانت قدرة بطاريتها وهوب مد الكوابل بدي أشغل. بيأثر هذا على السيارة أحمد؟
2: هذه والله كارثة.
0: كارثة.
2: هذه كارثة. هذه كارثة اللي إحنا للأسف يعني سببت إنه الواحد يبطل يساعد الناس.
0: أيوة.
2: يعني جزئية هاي الشغلة إنه إحنا مش مستوعبين إنه واحد يكون على جنب الشارع مش عارف يراد يشتري سيارة ويحكي لك معلش شغل لي سيارتي وأنت ترفض. هاي كارثة. وفي ناس بيقول لك والله لو بدك تنحرق سيارتي والله لا ساعد أنا بالنهاية خليني بدي أساعد الناس. بس هي فعليا كثير مصايب وكثير كمبيوترات مواتير كمبيوترات سيارات صار فيها مشاكل من جزئية تشغيل من سيارة لسيارة. مشان هيك احنا يعني جزئية البوستر الصغيرة ده اللي بيستخدموه الناس لازم يكون موجود في السيارة وما تستخدمش انك تشحن من سيارة ثانية. يعني لا يعني في آلية ان اذا انت اضطريت اضطرار كامل انه انت بدك تشغل من سيارة ثانية لازم السيارة اللي بدك تشغل منها تكون مطفية طفيان كامل مش مشغلة مأمنة.
0: لحظة روق لازم السيارة الثانية تكون طافية.
2: ما تشغل انت من سيارة وهي شغالة. ما تشغل.
0: ما بتعرف يعني شو بيعملوا الناس
2: بشغل وبصير يدعس. من بعرف مشان يعني هي بهاي الحالة بده يستخدم الدينامو تبع السيارة الثانية الشغالة مشان يعبي السيارة اللي بطاريتها خالصة. هل انت بدك من بطارية السيارة الثانية بس انها تشغلها اللي هي قوة التشغيلية تبعتها. فانت ما بحاجة انه تكون السيارة ديك شغالة اصلا. بالعكس يعني تكون مطفية ومؤمنة وفاصلة. يعني مش انت في نظام الامان مجرد ما تفتح باب السيارة تفصل الكهرباء كاملة.
0: تمام.
2: تتعامل مع السيارة تشغل منها انها فعلا فاصلة كاملة مشان انت تكون اقل الاضرار. يعني برضو انا ما يعني ما بحكي لك انه ما بضر بس مشان انت تبقى عامل يعني امور الامن والسلامة انك انت فعلا ما تضر السيارة اللي انت بدك تشغل منها. ما اني انا ما بنصح يعني مش انه تعتبر اني انا بأيد ما بنصح من تشغيل من سيارة ثانية الا اذا اضطراري. يعني فعلا في موقف انك انت بحاجة انك تساعد في منطقة مقطوعة او آلية معينة بالطريقة هاي. يعني
0: طيب اليوم احمد في اليوم السيارات الحديثة مثل الاودي المرسيدس البي ام في فيهم بطارية اضافية بتكون هاي 48 فولت و 24 فولت. هاي البطاريات هاي
2: قصة حتى لحنا في الفولكس
0: موجودة. اللي هو في ETSI أظن.
2: صحيح. هذه نظام مختلف اختلاف كامل عن البطارية العادية. يعني
0: شو وظيفتها؟ يعني
2: شبيه في نظام الهايبرد. هلا هي شبيه في نظام الهايبرد ولكن مش نظام هايبرد كامل. يعني في الـ 1005 السكودا الأوكتافيا في الجولف أجت موجودة. أنت لما بتكون ماشي في الداخل بشغل السيارة بمشي السيارة على نظام ال 48 فولت بدون ما يكون شغال الموتور البنزين ولكن مش في آلية الهايبرد الكامل.
0: يعني زي إشي مساعد بس مساعد بسيط يعني
2: وبتوفر يعني هي ولكن برضو لها يعني مشاكلها بالفترة الأخيرة صار في شوية مشاكل وتكلفة صيانتها عالية. فاللي بده يشتري سيارة مثلا إذا ما كانش فيها نظام ال 48 يعني مشان ما يتفاجئش في بطاريتها. يعني بطاريتها طيب مكلفة دينامو تبعها مكلف.
0: طيب بدي أسألك ولك حق الإجابة أو لا. يعني السيارات اللي حكينا عن كل هاي المواضيع والمشاكل اللي بتتسبب فيها البطارية للسيارة حكينا. هل هذا الحكي ينطبق على كل السيارات الألمانية الكورية اليابانية الفرنسية ولا؟ لأنه أنت اختصاصك سيارات ألمانية أنا بعرف يعني، وممكن بس بعتقد يمكن تقنيات الجير
2: والهذا نفسها. الأنظمة متشابهة، ما هي كلها يعني الأنظمة متشابهة بس مش ما بتنطبق على جميع السيارات. الأنظمة متشابهة ولكن ما بتنطبق على جميع السيارات. فعليا لازم التعامل يكون في مع جميع السيارات في نفس الآلية. فإذا البطارية، إذا السيارة طالبة لدعم بطارية الـ AGM أنك تظلك مستمر عليها. بالكوري أو في الألماني أو في المرسيدس أو البي أم أو أي سيارة كانت، إما هي الأنظمة متشابهة يعني.
0: طيب أحمد حنايشي صديقنا العزيز، أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة، ومتأسفين لأنه تأخرنا عليك وأخذنا من وقتك كتير.
2: ولا يهمك،
0: أنا بعرف الشباب والله. بعرف الشباب تحت بيستنوا فيك.
2: لا إحنا إحنا بنعتبر إنه هذا الإشي اللي بنعمله مسؤوليتنا تجاه الناس اللي يعني فعليا لازم توصلهم المعلومة.
0: شكرا صديقنا أحمد حنايشي من كار كلينيك، هذا المركز المتطور في قواطية بجانب سوق الخضار المركزي. تحياتي لكل الشباب عندك.
2: الله يسعدك، خليك.
0: تحياتي. شكرا.
2: تحياتي للجميع، مع السلامة.
0: سلام. طيب بدي أشكر صديقنا أحمد، حكينا عن موضوع البطاريات. لمن فاته الاستماع لهذه المقابلة بعد البرنامج ستكون متاحة عبر موقع رايا الإلكتروني raya.bs وعلى صفحة رايا FM على الفيسبوك. في عندي تعليق عن موضوع مستفز لإلي ولكتير ناس بحبوا سياراتهم ونظفة سياراتهم. مرات انت بتغسل سيارتك وبتكون نظيفة ومبسوط في سيارتك. هلا في ناس مش رح يعجبها الحكي، مش كل الناس، ارضاء الناس غاية لا تدرك. موضوع بتكون مبسوط بغسلة سيارتك وطالع هوب بتلاقي فلان بشطف باب داره، بتلاقي فلان بشطف باب محله، بتلاقي فلان بشطف في سيارته باب محله بالجيتور وبرشق مية قاعد على الشارع وعلى السيارات، وفيش احترام للخصوصية. هلأ بتعرفوا انتو في كتير بلدان حول العالم القاء المية في الشارع نفسه نفس النفايات، يخالف عليه القانون. وبلدية الخليل على سبيل المثال في سنة من السنوات كانت تتخالف على هذا الموضوع، انه في اصحاب معارض كانوا يغسلوا والمية تكون في الشارع. اولا انت مبسوط على سيارتك انها نظيفة وطالع من مغسلة، فجأة بتتوسخ سيارتك نتيجة هاي المي، بتصير شكل السيارة مؤذي ونفسيتك بتتأذى كمان. غير هيك لما بتكون مهم ما شاء الله شوارعنا كلها بورسلان من نوع متلي، لانها إلها عشرات السنوات في بعض الشوارع داخل المدن ما تم تعبيدها، يعني على زفتتها القديمة. وأنا بعرف شوارع من التسعينات وهي لليوم نفس الشوارع، فشو بده يصير في طبقة الزفتة؟ بتصير زي البورسلان بتزحلق. فما بالكم لما بيجي عليها مية، مية شطف مع صابون من محلات ولا من منازل ولا من شقق ولا ولا، شو بده يصير؟ شو بده يصير في السيارة هاي؟ بدك تفقد التوازن حتى لو كنت ماشي 50. وهلا بنطلق وحبقول لك تسرعش، ماني مش مسرع اصلا، ماشي 30 او 50، بس اذا صار طارئ ودعست بريك ولا حد بيقدر يوقف السياره. لا تقول لي اطارات ولا ميشلين ولا برجستون ولا بريلي ولا غيره، لانه اصلا هاي الاطارات مش مهيئه لشوارع. او اثنين، الميه اللي انت حضرتك كبيتها في الشارع اثرت على تماسك السياره وعلى سلامتك وسلامه الاخرين مستخدمين الطريق. بس احنا منفكرش الا بنفسنا، احنا هيك نضيف في ضاري مش مشكلة الشارع، مش مشكلة الناس، مش مشكلة الاخرين. هذا الحكي اللي بحكيه ينطبق على الناس كمان اللي بيكون عنده ورشة او عمارة قيد الانشاء، بده يبلطها بده يقصرها شو ما بده يعمل فيها، بحط سيارة نحاتي مثلا باب العمارة وبرفعها. هلأ هو بعد ما يخلص مش رح يكنس الشارع، لا لا لا لا، بخلي بقايا الانحاتة او الحصمة او اللي هو بخليها على الشارع، والسيارات بتمرق وبتتغبر وبتتعفر. غير الحصو او الصرار اللي بيطير، طبعا مش بطير بس عن الشارع، عن الشاحنات كمان اللي بيكون عليها بقايا حمولتها على الطنبون الخلفي وبيعملوا حالهم معهمش خبر. طبعا لما بيطلعوا في الطرق الخارجية بيخافوا من هذا الموضوع، بس في الطرق الداخلية لأنه احنا منأمن العقاب من سيء الأدب للأسف. وكمان من فترة صارت سيارة شحن ماشية محمل اسمنت شميمته، طاروا الشوالات من عنده شوال أو اثنين في الشارع، فلكم أن تتخيلوا الغبرة اللي صارت في الشارع. ينفتحوا في الشارع، مش مثلا ينزل يروح يجيب تانك مية، يروح يجيب مكنسة، يروح يجيب جيتور مية، يروح يجيب بقرود ونظف الشارع. لا والله، السيارات لما كانت تمرق في الشارع يا جماعة الخير، والله هيني بحلف يمين، ضباب ضباب الشارع من الغبرة. أنا شخصيا يومها كنت مروح من المغسلة يوم ما صارت هاي القصة، وتفاجأت لأنها عكوربة جاية، تفاجأت إنه كل الشارع منقوف إسمنت. شو صار في الإسمنت مع سيارة عليها آثار بلل من المغسلة؟ التصق بالسيارة، رجعت فورا على المغسلة غسلت السيارة كمان مرة. فياريت نحترم الطريق، نحترم الناس، نحترم أملاك الناس وملك الناس.

0: الكنز العالمية في فلسطين. في معرض الشركة في شارع نابلس في البيرة وهو المقر الرئيسي لشركة غرغور في عندهم إي كلاس. امبارح أنا نزلت فيديو قصير عليها على الريلز. في عندهم فيديو قصير, روحوا شوفوا هاي السيارة على الواقع. اللون, لون السيارة مرعب جد, لون جميل جدا, بني فاتح غامق, يعني مكس غريب من الألوان. بنوجه تحية للشباب هناك, وعندهم كمان السكلاس ذهبية رائعة, ومجموعة سيارات مرسيدس كلها فاخرة وبانتظاركم. كمان بدي أوجه التحية للشباب الصيانة في شركة غرغور ولغرغورية معرض السيارات المملوكة مسبقا. فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني, شكرا لك أبو الليث. أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية, شكرا كتير إلك. ولزملائنا وزميلاتنا المستمعين بنوجه لكم تحية ومحبة. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل, ابقوا معنا واقبلوا تحياتي. في الإعداد والتقديم سلام الأطرش, دمتم بكل خير. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. I love this song. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت, سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ, في عنا بيتزا خرافية, برجر فريش بنكهته المميزة, وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة, وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل, الطيرة خلف السرية, البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لحكومة.

0: احتياجات المواطنين، ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة، وتوفير حق وصول متوازن، وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة، والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصرع شابين وإصابة آخر بجروح خطيرة فجر اليوم جراء حدث سير ذاتي وقع في بلدة يطا جنوب الخليل. إصابة مواطن صباح اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم. جيش الاحتلال يهدم اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورة جنوب غرب الخليل. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين بينهم أسرى محررين في مختلف محافظات الضفة الغربية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية يتظاهرون أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية احتجاجا على وصول سفينة تابعة لشركة شحن إسرائيلية، والتي يقول منظمو الاحتجاج إن سفن الشركة تستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. أسعار الذهب تتراجع اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي بحثا عن المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

علم قديم جديد فقط على راية FM. أغنيات الزمن الجميل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تتوقف عن ممارسة النشاط، ابحث عن طرق لممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، فالحركة تحافظ على صحتك وتمنحك الطاقة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حبك ليه؟ قولي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
1: وأول أرضك

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: التجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: محبتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أوقاتا سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. حافلة النقل تهدد حياة المرضى في غزة. قلق أممي من اتساع إرهاب المستوطنين، وإحصاءات فلسطينية تشير إلى عنف مضاعف. عائدون للبيت من الكنيسة إلى بيت مرين. نتنياهو يدفع ثمن زيارته للبيت الأبيض. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. إصابة مواطنين اليوم برصاص الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنشآت في عدة محافظات في الضفة الغربية. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. سلطات الاحتلال تجرف اليوم أراضي في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطرق المؤدية إلى أحد التجمعات البدوية. الاحتلال يخطر اليوم بوقف البناء في جناح استجمام في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس سيكشف عن رغبة تل أبيب الشديدة في استهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية لا تسمح لإسرائيل بتنفيذ هذه الضربات في الوقت الحالي. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة كيوشو في اليابان بحسب ما أفادت وكالة الطوارئ وهيئة الأرصاد الجوية في البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
4: أحييكم من جديد سيداتي سادتي. حذر مدير الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة محمود حماد من توقف حافلات نقل الكوادر الطبية خلال أيام قليلة بسبب نفاد بعض ركائز التشغيل كالوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وأوضح حماد أن توقف خدمات النقل سيحول دون وصول الطواقم الطبية للمستشفيات وعدم تمكن المرضى من الحصول على الرعاية اللازمة، خاصة مرضى السرطان وأمراض الكلى.
6: استمرارا للمشكلة الحقيقية لعدم توفر قطع الغيار والزيوت والإطارات والبطاريات الخاصة بتشغيل باصات نقل الكوادر الصحية. طبعا بنعلن منذ هذه اللحظة بدء العد التنازلي لتوقف خدمة نقل الكوادر الصحية من مناطق النزوح إلى المرافق الصحية الذين يزاولون العمل فيها. وطبعا احنا بنتحدث عن منطقة مناطق الجنوب إلى مناطق غزة وشمالها وبالعكس، وبالتالي هذا ينذر بكارثة إنسانية وحقيقية على مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وكافة التقديم واستدامة الخدمات الصحية في مستشفيات غزة وشمالها. وإحنا من هذا المنبر نطلق نداء استغاثة عاجلة لكل المنظمات الدولية ولكل أحرار العالم بالتدخل العاجل والاستجابة الطارئة بتوفر قطع الغيار والإطارات والبطاريات والزيوت لبصات نقل الموظفين، وطبعا إنقاذ المئات من الأرواح من المرضى، مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام والمرضى المبيتين في الأقسام المختلفة في المرافق الصحية في غزة وشمال.
4: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توثيق أكثر من 1330 حادثة عنف تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، شملت القتل وحرق وتخريب المنازل والمساجد والأشجار والمنشآت الزراعية، فيما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح. وبحسب بيانات أوتشا فقد استشهد منذ مطلع 2026 وحتى يوم السبت الماضي 77 مواطنا بينهم 18 طفلا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين. أرقام صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تشير إلى أن إرهاب المستوطنين وصل في حقيقة الأمر إلى أرقام غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 3 أضعاف ما وثقه مكتب الأمم المتحدة أوتشا. وبيّن أمير داود مدير التوثيق والنشر في الهيئة أن الأسبوع الماضي مثل الذروة التي يمكن أن يصل لها إرهاب المستوطنين.
7: ما تم توثيقه من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونحن نعتمد على آلية التوثيق الواسع لما يجري في الأراضي الفلسطينية، نحن نتحدث عن أكثر من 4100 اعتداء تورط به مستوطنون، وتراوحت هذه الاعتداءات ما بين إطلاق النار والاقتحامات وإغلاق الأراضي الزراعية وإغلاق الطرق ومصادرة المحاصيل وقتل الماشية ومصادرتها. نحن نتحدث عن كل تصنيفات الاعتداءات التي يتورط بها مستوطنون مدفوعون بقرارات حكومية. نحن يعني نقدر ما تقدم منظمات الأمم المتحدة ونعتبر أن هذه التقارير التي تقدمها هذه المنظمات يعني تقارير يعني فائقة الجودة ودقيقة، ولكنها يعني لا تراعي عملية التوثيق الواسع، بل هي تقوم بتوثيق ما يقوم بدراسته في الميدانيا، أي أن هناك الكثير من الاعتداءات لا يتم الاقتراب منها وتوثيقها أو دراستها ميدانيا وتسقط من آليات التوثيق الموجودة. ولكن في ذات اللحظة نحن نقدر ما يفعله منظمات الأمم المتحدة على صعيد توثيق الانتهاكات وتحديدا ما يفعله المستوطنون في الأراضي الفلسطينية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أصدرت يعني مجموعة من التقارير حول اعتداءات المستوطنين، وهي تقارير فيها الكثير من التصنيفات والآليات المعتمدة في مقاربة ما يفعله المستوطنون على الأرض. نعتبر أن المستوطنين لم يعودوا يعني فرق معزولة وغاضبة وتعبر عن سياق نقدي لحكومة الاحتلال، بل أصبحت هذه المجموعات هي اليد الطولة لحكومة الاحتلال وهي تنفذ المخططات الكبرى. وهذا هو الفرق الجوهري الذي حدث في 3 أعوام الماضية، أن هذه الجماعات أصبحت هي جزء من الحكومة، بل هي من تقود الحكومة، لأن قادة ميليشيات المستوطنين تاريخيا هم من وصلوا إلى قلب هذه الحكومة وأحضروا أجندة الاستيطان. ونحن نعلم أن جزء كبير من أجندة الاستيطان هو قائم على فكرة إدارة التوحش مع الفلسطينيين من أجل فرض البيئة القهرية الطاردة، وما يتجلى بالمناسبة في الأيام الماضية في عدد الشهداء الكبير الذين ارتقوا على يد مستوطنين. وبالمقارنة البسيطة أخي رامي، عندما نتحدث عن عدد الشهداء الذين ارتقوا على يد مستوطنين سنلحظ نمطا متصاعدا بشكل مخيف على هذا المستوى، من 12 شهيد في العام 2024 إلى 24 شهيد حتى هذه اللحظة، قبل نهاية العام 26، أي أن هناك نمطا متصاعدا يكشف عن تسهيلات وحصانة ودعم تقدمها حكومة الاحتلال لميليشيات المستوطنين في مسألة إطلاق النار بقصدية القتل.
4: أستاذ أمير داود، الأيام الأخيرة كانت مليئة بالاعتداءات التي يعني كان المفصل فيها ما جرى في تل يوم الجمعة الماضي، وبلدة تل أيضا مهددة باقتحام آخر يوم الجمعة القادم في إطار ما سمي بالانتقام من الفلسطينيين. كيف تابعتم ما جرى خلال الأسبوع الأخير؟
7: يعني ما حدث في الأسبوع الماضي هو يعني ذروة ما يحدث في السنوات الماضية. دعنا لا ننسى أن المستوطنين وميليشيات المستوطنين نفذت مجموعة من المذابح منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، وكانت يعني مذبحة تل هي واحدة من هذه المذابح التي يعني تشير بشكل أو بآخر إلى الذروة التي يمكن أن يصل إليها إرهاب المستوطنين. للأسف نحن حذرنا في المرحلة الماضية وقلنا أن هذا الإرهاب المتصاعد للمستوطنين سيقود حتما إلى الاعتداء بالمزيد من قصديات القتل وترويع المواطنين، ولكن كل هذه الدعوات هي يعني وجهت يعني في أحسن الأحوال بتنديد من المنظمات الدولية، بشجب من دول العالم، بتحذيرات باردة لا ترتقي إلى مستوى ردع حكومة الاحتلال، لأن نحن نعلم وموقنين تماما أن كل هذا الإرهاب هو إرهاب يعني يتم توجيهه من قبل حكومة الاحتلال. لذلك عندما يعني تتطلع إلى موقف دولي أكثر حزما لإزاء الجريمة المرتكبة بحق الفلسطينيين، نحن نتطلع إلى موقف دولي حاسم، لأن ما يحدث هو إرهاب دولة. عندما نتحدث عن إرهاب الدولة نحن نتحدث عن جماعات مسلحة توجهها الدولة وتنظر إليها الدولة باعتبارها هي من تنفذ المخططات. لذلك ما حدث في تل هو أثار وقرع جرس يعني خطير في الأراضي الفلسطينية باتت تتردد أصداؤه في كل العالم. يعني مرة أخرى الشعب الفلسطيني هو شعب مدني أعزل يتعرض إلى هجمة شعواء، إلى حملة حربية تقودها دولة الاحتلال. لذلك يعني كل التهديدات التي يطلقها المستوطنون هذه الأيام هي تؤشر إلى اتجاه واحد، أن المنظومة التي تحيط بدولة الاحتلال هي منظومة إفلات من العقاب، أي أن دولة الاحتلال ترتكب الجرائم ولا تواجه بعقاب حقيقي من المجتمع الدولي، من المنظومة التي يفترض أنها تحمي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. لذلك حالة الإفلات من العقاب هي التي تؤدي إلى هذا الإجرام المعلن من قبل دولة الاحتلال، من تصريحات عنصرية من وزراء في حكومة الاحتلال، أو من تهديدات بارتكاب المزيد من الجرائم من ميليشيات مستوطنين تصرخ وتمرح في الشوارع أمام مرأة ومسمع العالم كله.
4: شكرا جزيلا لك أمير داود، مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يشير تقرير نشر على جريدة الأخبار اللبنانية مؤخرا إلى أن اجتماعا عقد في كنيسة دولة الاحتلال بتاريخ 13 من تموز يوليو الجاري تحت عنوان عائدون للبيت شكل مؤشرا سياسيا على تحول نوعي في الخطاب الرسمي الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية. وشهد اليوم نفسه استيلاء مستوطنين على منزل قيد الإنشاء يقع داخل المنطقة ألف في قرية بيت مرين شمال غرب نابلس، في حدث اعتبرته كاتبة التقرير دولة حيدر أحمد أنه يتجاوز تصنيف الاعتداءات الاستيطانية كونه يحمل دلالة رمزية وسياسية، إذ جرى ذلك الاقتحام للمنزل والاستيلاء عليه تحت حماية جيش الاحتلال. ما طرح خلال اجتماع الكنيسة كما يورد التقرير يعكس مسعى متقدما لإعادة تعريف أسس الصراع عبر التعامل مع اتفاق أوسلو بوصفه مرحلة ينبغي إنهاؤها واستبدالها برؤية تقوم على بسط ما تعرف بالسيادة الإسرائيلية.
8: الفكرة الأساسية في التقرير هي أن كل ما نشهده اليوم لم يعد مجرد تصعيد استيطان ولا حتى إجراءات أمنية ولا قيود تفرضها سلطة الاحتلال. إسرائيل كلها انتقلت لمرحلة جديدة، انتقال الصراع إلى حسم من طرف واحد، وهذا التحول ظهر بوضوح في اجتماع عائدون للبيت. هذا الجمعية المتطرفة، جمعية المستوطنين المتطرفين، الذي لم يكن لقاء هامشيا بل شارك فيه وزراء وأعضاء كنيسة، طالبوا صراحة بإلغاء اتفاقية أوسلو في مسار لإلغاء وتصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية لاحقا، وبالإضافة إلى الدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة ومنع أي إمكانية لقيام أي بوادر سلطة إدارة محلية أو سلطة فلسطينية مستقبلا. وأيضا أنا أسلط الضوء في هذا التقرير على أن الخطاب لم يعد في إطار التصريحات السياسية فقط، بل بدأ يترجم عمليا على الأرض. فهناك عدة أصعدة تحاول إسرائيل فيها تقويض قدرات السلطة، خنقها ماليا عبر احتجاز أموال المقاصة، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على أداء وظائفها من جهة، وهناك تجاوزات متزايدة في أداء المستوطنين خلال هجماتهم مثل ما تفضلت حضرتك. وكما كان مذكور في التقرير أنهم تمكنوا من الدخول إلى بيت في قرية بيت أمرين في المناطق المصنفة ألف ضمن اتفاقية أوسلو.
4: وكان الدخول إلى هذا المنزل في بيت مرين أو اقتحامه أو احتلاله أستاذة دولة يمثل الشكل الذي تعمل من خلاله دولة الاحتلال في هذه المرحلة عبر أذرعها المتمثلة بالجماعات الاستيطانية، هكذا أردت أن تقولي في التقرير.
8: صحيح صحيح. طيب. يعني لم يعد الأمر بحاجة لاتفاقيات وأوراق وأمور سياسية، الأمر بات يجسد عمليا على الأرض ويفرض على الأرض.
4: جاء في التقرير أستاذة دولة أن 7 أكتوبر كان تاريخا مفصليا في الانقلاب الحاصل في موقف تل أبيب من مسألة الصراع، هل هذا يعني أن دولة الاحتلال كانت تتحين الفرصة للكشف عن توجهاتها، لسيما أن الوزير المتطرف بتسليل سموتريتش كان قد طرح ما سميت بخطة لحسم الصراع في 2017؟
8: أنا لا أعتقد أن 7 أكتوبر خلق هذه الرؤية، بل منحها البيئة السياسية والأمنية المناسبة للتنفيذ. يعني فكرة حسم الصراع مع السلطة ومع الفلسطينيين ليست وليدة الحرب الأخيرة فقط، بل طرحت بشكل واضح في خطة سموتريتش سابقا، والتي تقوم بالأساس على رفض الدولة الفلسطينية والتوسع الاستيطاني والضام وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بالإضافة إلى الدعوات الكبيرة للتهجير والاستيطان وفرض على الفلسطينيين واقع إما القبول بهذه الحياة أو الهجرة. لكن في 7 أكتوبر، قبل 7 أكتوبر عفوا، كانت هناك قيود داخلية وخارجية تحد من قدرة تنفيذ هذه الأفكار. لكن بعد الحرب تغير المشهد نوعا ما، فقد تراجع الضغط الدولي وارتفعت الأولوية الأمنية ضد إسرائيل، وصعد نفوذ التيار الديني القومي داخل الحكومة. المستوطنين لم يعودوا يضغطون على حكومتهم لتنفيذ مخططاتهم، بل باتوا يعني جزءا أساسيا في جسم هذه الحكومة وانتقلوا إلى مرحلة صنع القرار، يعني باتوا جزءا منها.
4: طيب أستاذ دولة، وفق رؤيتك هل من عوامل فلسطينية مكنت الاحتلال من الانقضاض على أوسلو، وهل تعتقدين أن هنالك إمكانية للعودة إلى الوراء، أم حان الوقت لاستراتيجيات فلسطينية بديلة في ظل هذا التحول الإسرائيلي الذي نتحدث عنه؟
8: في الجزء الأول من سؤالك، بالتأكيد هناك عوامل فلسطينية وهي على التراكم، فالقبول بالأدنى فالأدنى فالأدنى والتكيف مع التضييقات يوصل لهذه المراحل. لكن لا يمكن تحميلنا المسؤولية لطرف واحد، يعني لا يمكن تحميل المسؤولية فقط للسلطة الفلسطينية، بل هي في الأساس إسرائيل تعمل على كل هذا وعلى إنهاء هذه السلطة أو أوسلو أو إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل. أما بالشأن العودة إلى أوسلو، فأعتقد أن الوقائع الميدانية تجاوزت الاتفاق إلى حد كبير. عندما تصبح مناطق ألف عرضة للاقتحامات اليومية ويصبح احتجاز أموال السلطة أمرا يعني عاديا ومستداما، فلم يعد السؤال كيف نعود إلى أوسلو، بل ما هو الإطار السياسي الجديد القادر على حماية حقوق الفلسطينيين. وعليه تتطلب المرحلة المقبلة مراجعة فلسطينية شاملة تقوم على إعادة بناء الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية قانونية ودبلوماسية جديدة تنطلق من الواقع الذي تأسس قبل أكثر من 3 عقود قد تغير، وأن التعامل معه بالأدوات القديمة لم يعد كافياً.
4: وهل هذا متاح باعتقادك أستاذ رؤية؟ وهذا السؤال الأخير.
8: يعني علينا المحاولة.
4: طيب.
8: وكل ما هو يعني مفرق عليه أن يتوحد ليصبح أقوى.
4: نشكرك جزيلا الصحفية اللبنانية دولة حيدر أحمد، كنت معنا من بيروت. قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار إن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي عقدت بالأمس للنظر في الدعوة التي رفعها المجلس بشأن زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة شهدت مرافعة قانونية جيدة لفريق المجلس. وأوضح نصار أن محامي المجلس فند خلال الجلسة ادعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية التي حاولت تحميل الجانب الأردني مسؤولية عدم تمديد ساعات عمل المعبر.
9: حسب اعتقادي أنه كانت الجلسة جيدة، ثلاث قضاة لمسنا منهم النزاهة والوضوح، وكان الطرف الآخر سلطة المطارات حكوا إجابات غير كاملة، يعني حملوا العمال أو الموظفين ما فيش عدد كافي مشان يشتغلوا. في واحد من النقاط أثارها مسؤول البدافع عن سلطة المطارات أنه المشكلة عند الأردن ما بيبعثوا غير 50 باص، وهذا ادعاء كاذب. احنا متأكدين انه هم اللي بيطلبوا، الجانب الأردني ما بودي عدد محدد، ولكن هذه كلها افتاءات. الطرف الحكومي حكوا عن قلة الموظفين والمشاكل اللي صارت على الجسر، ولكن اعتقادنا كان الدفاع تبعنا هو موفق في طرحه للقضايا المباشرة واللي بتهم الناس وبتهم التجارة.
4: هذا وبيّن منسق مبادرة حقن الجسر 24 على 7 أمين عنابي أن الدعوة التي رفعت أمام محكمة الاحتلال العليا تخص الجانب التجاري من معبر الكرامة وليس المدني الخاص بالمسافرين. وبيّن أن القرار الذي صدر عن المحكمة بالأمس يمنح سلطة المطارات الإسرائيلية حتى مطلع 22 نوفمبر المقبل لمراجعة إجراءاتها على المعبر وتجنيد قوى عاملة لتمديد ساعات العمل عليه، مشيرا إلى أن الجانب الأردني أدخل بعض التحسينات من طرفه.
10: نص القرار أعتقد اللي صدر امبارح اللي قام بترجمته مستشار قانوني هو الأستاذ محمد دحلي كان واضح أنه يعني حجة الإسرائيليين بقول لك نظرا للظروف والصعوبات الموضوعية حاليا في تجنيد قوة عاملة وفي تمديد ساعات المعبر، ما في مجال نصدر قرار بتعليمات جديدة تنفيذية وطلب كما طلب يعني كما هو طلب الفلسطيني، وطلب من المدعى عليهم اللي هم سلطة الموانئ بأن يقدموا شعار حديث محدث بمعلومات جديدة حتى تاريخ 1/11. طلب منه يقدموا شعار محدث للمحكمة حتى 1/11 بشأن محاولاتها تجنيد القوى العاملة بالتالي تمديد ساعات العمل. هذا جزء من القرار. الجزء الثاني من القرار كما يطلب من المدعى عليها أن تقدم الإشعارات المحدثة في بيانات مستجدة جديدة اللي هي بخصوص فتح المعبر وحركة المسافرين، وهذا الحكي يعني بعدها سيكون هناك قرار من قبل المحكمة بشكل نهائي. مطلوب من سلطة المعابر أن يقدموا معلومات محدثة بشأن تجنيد قوة عاملة لأنه حجتهم أنه لا يوجد أيدي عاملة، والموضوع الثاني مطلوب يقدموا بيانات محدثة وجديدة، بعدها برجع الموضوع للمحكمة بشأن اتخاذ قرار بشأن موضوع الالتماس اللي قدمه الجانب الفلسطيني. للأسف إسرائيل احنا ندرك أنه هذه محكمة إسرائيلية، ولكن يعني هذه ساحة جديدة من أجل إبراز الحق الفلسطيني. محاولات الإسرائيليين بالأمس اللي هي يعني رمي الكرة على الجانب الأردني أعتقد أنه هذا يعني هذا غير صحيح. الجانب الأردني عليه مسؤوليات، قام ببعض التحسينات على الجسر وهناك المزيد من التحسينات، وهذا طلبنا المستمر اللي هي تحسينات أكثر على الجانب الأردني. الموضوع عند الإسرائيليين هم يتحملوا مسؤولية بشكل مباشر في إعاقة حركة المسافرين وإعاقة نقل البضائع. هلا هذا الحكي بيعني انه احنا يعني كمبادره وكائتلاف حقنا 24 ندعم هذا التوجه لاكثر من سبب. السبب الاول احنا بنعتبر انه هذه يعني ساحة جديدة مشروعة لنا للدفاع عن حقوقنا، لانه لا يمكن الاستمرار بس في اصدار بيانات دون اللجوء لجميع المحافل سواء كانت المحلية او حتى المحافل الدولية، وهذا توجهنا اللي هي توجه للمحافل الدولية. القضية الثانية بأهمية الدعوة انه هي قد تكون سابقة إذا تم فتح المعبر التجاري، بمعنى كان في هناك قرار إيجابي وتم فتح المعبر التجاري، هلا بالضرورة سينعكس على الجانب المدني اللي هي حركة المسافرين العاديين.
4: كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب أن الولايات المتحدة وضعت شروطا قبل الموافقة على استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض هذا اليوم ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. وبحسب القناة 12 العبرية، فقد أبلغ نتنياهو عبر قنوات دبلوماسية برسالة مفادها أنه يتوجب عليه تقديم نتائج تظهر تقدما سياسيا في كافة الجبهات. وجاء في الرسالة: إذا كنت تفكر في الحضور فارغ الأيدي فلن تأتي. وبحسب موقع بوليتيكو، فإن نتنياهو كان يسعى منذ أشهر إلى ترتيب لقاء مع ترامب، لكن البيت الأبيض لم يوافق إلا في الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس فتورا غير مألوف رغم تأكيد الطرفين استمرار التنسيق الوثيق بينهما. ويضيف موقع بوليتيكو أن توقيت الزيارة يكشف حجم التعقيدات التي تحيط بها، إذ لم تعد إسرائيل تدخل البيت الأبيض وهي الطرف الذي يطلب الدعم فقط، بل قد تجد نفسها مطالبة بتقديم تنازلات في ملفات إقليمية عدة. الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع يرى أن رئيس حكومة الاحتلال دفع بالفعل الثمن الذي طلب منه للقيام بهذه الزيارة التي تشكل حاجة ملحة قد ترسم مستقبل نتنياهو السياسي.
11: باعتقادي أن نتنياهو قدم هذه القرابين أو هذه الهدايا المسبقة لترامب قبل ذهابه إلى واشنطن، أولا الانسحاب من بعض المواقع التجريبية في جنوب لبنان. إسرائيل حاولت أن تتلكأ كثيرا ولكنها ذهبت بهذا الاتجاه في المحصلة. الأهم من ذلك بأنه قبل الزيارة بيومين وافقت إسرائيل على إدخال قوة الاستقرار أو القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبالتالي في محاولة للقول بأنها لا تعارض الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة، هذه الخطوات هي بمثابة التنازلات التي ذهب بنيامين نتنياهو، وهي استحقاقات من ناحية الاتفاقيات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى ليست تنازلات، هي استحقاقات إسرائيل تتلكأ بها. هذه الملفات ذهب بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وفي محاولة لحل جملة من القضايا مع الرئيس ترامب. أولا الموضوع الداخلي، بنيامين نتنياهو أيضا هو قلق للغاية من مسألة وضعه الداخلي السياسي، لا سيما أن هناك جملة كثيرة من المؤشرات التي تشير إلى أن جايدي أيزنكوت آخذ بالتصاعد ومنافسة حقيقية غير مسبوقة وغير مألوفة كما الانتخابات السابقة مع بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو يحاول أن يعيد ترتيب علاقته مع ترامب التي تضعضعت وتزعزعت خلال الفترة السابقة. هذا ملف هام بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الملف الداخلي.
12: نعم.
11: أيضا على مستوى الملف الإيراني، إسرائيل أدركت بأنها لا تستطيع أن تؤثر كثيرا في الملف الإيراني، ولكن هو يريد القول أو لترامب أن لا تذهب نحو اتفاق مع إيران، وأن مسار الدبلوماسية هو مسار غير ناجع وغير ناجح، ولكن ابقى في مسألة الاستنزاف، بمعنى لا تذهب إلى حرب واسعة، وأن الحرب بصورتها الحالية تحقق أكثر من الحرب الواسعة. أيضا فيما يتعلق في ملف قطاع غزة وسوريا ولبنان في مسألة المناطق العازلة، اعتقادي أن إسرائيل من الممكن أن تقدم رؤية واضحة بأنها لا تستطيع أن تنسحب من هذه المواقع والأماكن لضرورات أمنية، قد تستطيع أن تقنع الولايات المتحدة بذلك وبالتالي تكف الأخيرة عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من هذه الأماكن. أيضا الضفة الغربية كانت هنالك بعض التقارير التي أشارت قبل عدة أسابيع بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تخفيف أو فتح متنفس للسلطة الفلسطينية في مسألة أمان المقاصة، تخفيف الحواجز لجم اعتداءات المستوطنين. باعتقاد أن هذا الملف أيضا من الممكن أن يكون حاضرا لاسيما في ظل الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية.
4: بالنسبة لبنيامين نتنياهو أستاذ ياسر مناع، ما هي أقصى الأمنيات من هذه الزيارة؟ يعني كيف يمكن أن تعتبر ناجحة إسرائيليا وبأية معايير وبإيجاز لو تكرمت؟
11: يعني باعتقاد بنيامين نتنياهو يرى أن هذه الزيارة إن كانت ناجحة على المستوى الشخصي، إن عاد الثقة وحصل على دعم ترامب في مسألة الانتخابات، هذا أولا. على المستوى العام إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في استهداف إيران بهذه الصورة الاستنزافية وأن لا تذهب في مسار الدبلوماسية والمفاوضات، باعتقادي أن حينها يرى بنيامين نتنياهو بأن هذه الزيارة ناجحة.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مناع، الباحث في الشؤون الإسرائيلية.
0: رايا فن ترافقك أينما كنت.
4: من رايا فم قدمنا إلى حضراتكم الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك 3 مليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
14: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي 2 مع نادي الصداقة 1.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع 2. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: برنامج نادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. إصابة مواطنين اليوم برصاص الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنشآت في عدة محافظات في الضفة الغربية. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. سلطات الاحتلال تجرف اليوم أراضي في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطرق المؤدية إلى أحد التجمعات البدوية. الاحتلال يخطر اليوم بوقف البناء في جناح استجمام في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس سيكشف عن رغبة تل أبيب الشديدة في استهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية لا تسمح لإسرائيل بتنفيذ هذه الضربات في الوقت الحالي. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة كيوشو في اليابان بحسب ما أفادت وكالة الطوارئ وهيئة الأرصاد الجوية في البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
0: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سيقام في الفترة ما بين الثاني وحتى الثامن من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد الثاني من آب حفل الافتتاح، الاثنين الثالث من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، الثلاثاء الرابع من آب يوم الطفولة، الأربعاء الخامس من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، الخميس السادس من آب اليوم الترفيهي، الجمعة السابع من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، السبت الثامن من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات

0: تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مصرع طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام فجر اليوم إثر حادث دهس وقع في بلدة اليامون غرب جنين في مركبة غير قانونية. نادي الأسير يقول إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن عن توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنشآت في عدة محافظات جنوب الضفة الغربية. طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف اليوم شقة سكنية في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف لمبانٍ في بلدات حدودية. أسعار الذهب تتراجع اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيها الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياط الاتحادي المركزي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بتابعنا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. منطل عليكم فيها زي ما عودناكم دايما بأحلى وأجدد الأخبار من حول العالم. مرحبا ومساء الخير عليك كمان يا أسماء.
1: أهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما بتابعونا وبتسمعونا. حلقة جديدة بانوراما رايا زي ما حكينا لنا, وحلقتنا وبرنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومساكي خير إن شاء الله.
0: حاسة اليوم الجو غريب صح؟
1: الجو شوب وغريب, والواحد في عنده شوية تعب, بس في عنده ضايل شوية طاقة إنه يطلع الحلقة ويكمل البرنامج صراحة يعني.
0: أنا صراحة بس بعد بأيام الشهر حاليا.
1: حلو, شوفي أول الشهر الجاي
0: راتب جديد.
1: كلنا
0: هذا الشيء الكل مستناه يعني. مش عارفة نبلش بأول خبر مباشرة.
1: منبلش بأول خبر. خينا كمان وجه تحية بس للناس اللي بتسمعنا بسياراتها يلانا هلا, اللي ببعتولنا إنهم عم بسمعونا ومعنا في بانوراما رايا وعم نسمع صراحة. لانا بعد ما تغير شوي بشكل البرنامج وصرنا إحنا تنتين نكون مع بعض, وإحنا حتى مبسوطين على البرنامج أكتر وعم نسمع أصداء كتير حلوة, والناس مستمتعين أكتر ببرنامج بانوراما. إن شاء الله دائما بنكون عند حسن ظنكم, دائما بتكونوا معنا بها لحظات وبها الساعة اللي نتسلى فيها شوي,
0: نفصل فيها شوي
1: حتى عن إحنا لا أنا وياك بنعرف أخبار جديدة, أشياء ممكن نتفاجأ فيها, أشياء نستغربها, ولكن حلو حلو أنك تتعرفي وكمان نتعرف على أشياء غريبة ببلاد حول العالم.
0: صحيح,
1: يعني كتير شغلات بنسمعها أو بنقرأها عنهم أنا صراحة بكون لأول مرة بسمعها.
0: كلنا مش بس أنت, حتى أنا وأنت وكل المستمعين يمكن في قلة قليلة بتعرف بس هاي المعلومات, مع أني ما ظنيت زي ما إحنا بنحكيها.
1: يمكن. خلينا نشوف أول خبر لنا معك.
0: هذا بحكي لك رجل لبس أوعية في المقلوب طول اليوم ما انتبه. في موقف طريف أثار ضحك كل من حوله, خرج رجل من بيته في الصبح وهو مستعجل جدا لأنه كان متأخر عن موعد مهم, لبس ملابسه بسرعة وأخذ أغراضه وطلع بدون ما ينتبه لأي شيء. وصل الرجل لمكان عمله وبدأ يومه بشكل طبيعي جدا, وحدث مع زملائه حتى وحضر الاجتماعات وشرب قهوته, وكل كان كل شيء ماشي طبيعي عادي بالنسبة له. لكن المفاجأة كانت أنه بعض الأشخاص كانوا يلاحظوا شيء غريب في أواعيه, إلا أنهم لم يعني حتى ما حكوا له عشان ما يجوا يحرجوا, يعني هم راعوا مشاعره بصراحة.
1: كثير في ناس صراحة هيك بتشوف أشياء غريبة على حدا ما بتحكي له, في ناس مرات عشان ما يحرجوا, في ناس عشان ما ينكسفوا مثلا يحكي له أنت شو دخلك, وكثير ناس بتعملها
0: يعني. بس هو لو قال له كان هو ما ضل محروس طول اليوم. هذا كمان بحكي لك, بعد مرور ساعات قرب منه أحد أصحابه وهو كان يضحك وحكى له ممكن أسألك سؤال, قال له أنت قصد تلبس القميص هيك ولا صار معك إشي؟ وطلع الرجل على أواعيه واكتشف أنه لابس القميص بشكل مقلوب من الداخل للخارج طول الوقت. في البداية انصدم, لكنه بعد ما بدأ يضحك على حاله حكى المهم أني ما طلعت من البيت بالبوت الغلط. وأضاف مازح أنه السرعة في الصباح خلته ينسى أهم قاعدة, واللي هي قبل ما تطلع من البيت شوف حالك بالمراي. القصة انتشرت بين أصحابه وصاروا كلهم يشوفوه مستعجل ويحكوا له تأكد من الأواعي قبل ما تبدأ يومك. فيبدو أن الرجل تعلم درس بسيط, أحيانا دقيقة واحدة قدام المراي بتوفر ساعات من الإحراج والضحك. ممكن تطلع من البيت بمطلع على المراي؟
1: أكيد لا, أنا حاسة أنه الزلم هذا هو الغريب صراحة, يعني ساعات وأنت مش شايف حالك, طلع من البيت ومش شايف حالك, شو الثقة العمياء هاي؟
0: أحكي لك شغلة, أنا أوقات بكون مستعجلة بطلعش حالي بالمراي.
1: لا يعني لو لمحة سريعة,
0: بس أول ما أوصل مكان فيه مراي بطلع حالي.
1: بس هو اوكي ما شفت حالك بالبيت, والله نفرض فش عندهم اسانسير كمان يشوف حاله, والشغل ما فيه اسانسير يعني,
0: افتح كاميرا التليفون
1: ساعات لك بالشغل مش شايف, مش شايف اوعي.
0: هذا عند الفيدوليات بتطلعوا بكير عشان ما تتاخروا,
1: او كان اليوم كتير شوب, كان ممكن. يومه كتير شوب
0: ممكن
1: ممكن تصير معك اذا كان يومك شوب.
0: انا براعي.

0: معكم مكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. كثير مرات يلانا بنحكي إنه الصغار بيفضحوا أهليهم, بيفضحوا الكبار دائما, بيحكوا أشياء ويعني هاي زي ريل تتركي ولد صغير لحاله مع الضيوف.
1: بأي قاعدة بنحكي الأطفال يدخلوا جوا يلعبوا بالغرفة ما يقعدوش مع الكبار.
0: مرات كثير بيفضحوا أهليهم, بيحكوا أشياء. أحكي لكم شو صار اليوم. لا ما تحكيش شو صار اليوم لأنك رح تعمل كوارث,
1: رح تأكل قتلة بعد ما تروح وتجوف يعني.
0: بس الغريب في الخبر عنا هون إنه الفضيحة مش الولد الصغير ولا حدا كبير, الببغاء هو الفضيحة.
1: يلا فوت في التفاصيل.
0: بحكي لك هون في ببغاء ساعد الشرطة حتى في كشف تفاصيل جريمة. هي مش فضيحة, هي شكرا لإله. يعني بالأول كان بيبين الأمر وكأنه مشهد من فيلم كوميدي, لكن في واحدة من أغرب القصص اللي تداولتها وسائل إعلام, لعب ببغاء دور غير متوقع في المساعدة لكشف تفاصيل جريمة سرقة. القصة بلشت لما كان أحد المنازل تعرض للسرقة, وبعد وصول الشرطة بدأ التحقيق. لاحظ أفرادها أن الببغاء الموجود داخل المنزل كان بيردد باستمرار كلمات وعبارات غريبة بينها أسماء وأوامر وجمل ما كانوا أصحاب المنزل معتدين إنهم يسمعوها منه. مع استمرار التحقيق اكتشف المحققون إن الببغاء كان يكرر اللي سمعه أثناء وقوع السرقة, لأنه معروف بقدرته على تقليد الأصوات والكلمات اللي بسمعها بشكل متكرر. بالرغم من أنه الببغاء ما بيستطيع فهم اللي بيحكوه, لأنه تكراره لبعض العبارات ساعد المحققين على تكوين صورة أوضح عن مجريات الحادث وربط بعض الخيوط اللي كانت غامضة في بداية التحقيق. بالطبع لم يعتبر الببغاء شاهد رسمي أمام القانون ولم تبنى القضية على كلامه وحده, لكنه أثار اهتمام المحققين وكان سبب في توجيه تحقيق نحو معلومات ساعدت في الوصول لنتائج مهمة. هاي القصة أعادت تسليط الضوء على قدرة الببغاوات المذهلة على حفظ وتقليد الأصوات, وبتشير الدراسات إلى أنه بعض أنواع الببغاوات بتستطيع حفظ مئات الكلمات وتقليد نبرات الأصوات حتى ضحكات الأشخاص اللي بيعيشوا معها. عشان هيك بينصح خبراء تربية الطيور دائما بالانتباه إلى ما يقال أمامهم, لأنهم بيكرروا أي كلمة بسمعوها وفي أي وقت وأمام أي شخص.
1: أنا يعني ما بحس أني بحب ربي حيوانات, بس يعني هي مستفاد من الببغاء ولا
0: استفيدي من خبراته, استفيدي من قدراته. إذا بتقدر أنك تجيبي ببغاء جيبي.
1: يعني أنه ممكن.
0: إحنا زي الخبر اللي قرأناه في ببغاء فضح واحد لمرته حكى لها إشي مكالمات بحكيها, فوالله بيساعده هي كمان في الجريمة. فيعني
1: هاي لكل حدا ما يربي عنده في البيت ببغاء, احتياط يعني.
0: نصيحة ربه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة.

0: بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الأدوية.

0: الإدمان الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في بانوراما رايا زي ما عودناكم في أخبار كتير حلوة. أنا وأسماء طبعا رح نكون مع بعض
1: أكيد. لنا نرجع منكمل في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وأنا هاي الأخبار اللي هلا رايحة أنت تقرأ الخبر، أنت اللي بتحبي تسوي المشاكل، أنا ما إلي دخل. لنا بتحب تنكش على مشاكل. لنا شو الخبر التالي؟
0: بحكي لكم عريس نسي العروس. يعني أكيد كل عريس ممكن ينسى مفاتيحه أو باقة الورد أو حتى ربطة العنق، لكن ينسى العروس نفسها. هاي صارت فعلا وكانت من أغرب مواقف الأعراس. بعد ما انتهى حفل الزفاف طلعت الزفة وسط الأغاني والرأس وأجواء الفرح، والعريس ركب مع أصحابه بسيارة الزفة والكل كان مبسوط وبيغني وبصوروا فيديوهات للذكرى. ومن كتر الحماس والضحك انطلقت السيارة باتجاه الفندق بدون ما ينتبهوا أن العروس لسه واقف عند مدخل قاعة الأفراح بتسلم على أهلها والضيوف. وبقولكم كمان مرت حوالي 10 دقايق وفجأة رن تليفون العريس ورد بكل هدوء، وإذ به كان بصوت العروس وبتحكي له ممكن أعرف وين رايح؟
1: هون بلشت المشكلة. بلشت المشكلة في شيء لها حل.
0: طبعا هو كان في أشياء تانية بس أنا مسحتها وقولك ياها بعدين. المهم بتقول له هون ساد الصمت داخل السيارة، والعريس لف حواليه وما شاف العروس واستوعب أنه نسي أهم شخص بالزفة كلها. الشباب انفجروا من الضحك والعريس طلب من السائق يرجع بأسرع وقت. ولما وصل الضيوف كانوا بيضحكوا بيصوروا الموقف، وحتى مصور الحفلة حكى أنه هاي اللقطة كانت أطرف من كل فقرات الزفة. العريس ظل يعتذر ويحكي أنه الحماس كان هو السبب، ووعد عروسه أنها أول وآخر مرة بنساها أمام الضيوف.
1: هو لو هذا طريف بالنسبة للضيوف المصور. حركة طريفة بالنسبة للضيوف المصور.
0: هو لإله؟
1: أما إله هي يعني كانت بداية حياة جديدة ونهايتها.
0: يعني بقول لك العريس ضل يعتذر، يعني لو اعتذر من هون لبكرة ممكن هي تسامحه؟
1: لا ما تفكروا إنه يعني مبالغة، ممكن لو سامحته بس مش من أول يوم لأنه هي غلطة كتير كبيرة، ولو سامحته رح يضل يتذكروا فيها لحد ما يموت. لحد ما يموت يعني هو شاف أصحابه ضلوا رايح معهم ونسي العروس. هاي واحدة من الكوارث.
0: بس غريب لا؟
1: غريب ويعني يمسكين حد داعي عليه. هو انحسد يوم العرس هو محسود من الآخر.
0: يعني احنا بهاي الطريقة منبرر له يعني
1: مش بدي أبرر له، يعني الله يكون بعونه ان شاء الله انها تكون مرت على خير. بس انا يعني ما اتوقع.
0: ولا انا ما اتوقع.
1: لو صارت معك شو بتعملي؟
0: ما مش عارفة.
1: لا ما لازم يكون عندك الجواب واضح.
0: ما بحس انه ممكن احكي لها احكي على هو.
1: ما بدك لو يتعمل اشي اكبر من اللي احنا متوقعينه طبيعي انه تزعل في اشياء تانية اشي تحت الهواء. يلا نستنى الفاصل الثاني عشان اعرف شو بدك تعملي.

إذن بنكمل مستمعينا، ما تنسوا تابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي raya.ps وأيضا إنستغرام، فيسبوك، كل المواقع إحنا موجودين معهم لنا، وحتى على الواتساب كمان، وبإمكانكم تسمعونا من خلال ترددات البث كمان عبر رايا FM وشبكة رايا الإعلامية.

0: بانوراما رايا. لأن شو أكتر أغنية هاي الأيام بتعلي براسك من الأغنية؟
1: سبحان الله، أنت حكيت لي إياها قبل شوي وهي هلا بغني فيها.
0: جد هي نفس الأغنية وأنا كمان يا حبيب قلبي يا نانو.
1: أيوة.
0: نفسي تطلع من راسي. ترى الأغنية ما بحبها
1: بس
0: مش كتير بحبها أنا، بس نفسي لها أسبوع نفسي تطلع من راسي.
1: بحس الأغاني السهلة بسرعة بتعلق بالراس.
0: ما بعرف، ترى ما بغنيش منها ولا إشي غير يا حبيب قلبي يا نانو، غيرها ما بغني ولا إشي تاني. بس هي كل مرة بضيف عربة جديدة على عشان أحس بالفرق والتغيير. بحكي لك الأغنية اللي ما بتطلع من بالك شو سرها.
1: يلا.
0: أكيد صار معكم هذا الموقف وتسمع أغنية بالصدفة، يمكن بس مقطع صغير منها زي ما حكيت لك، وبعدها بتلاقي حالكم طول اليوم بترددوا نفس اللحن حتى لو مش حابين. تغسل الصحون، بتسوق، بتشتغل، فجأة بتلاقي الأغنية شغالة براسك لحالها وكأنها فاتحة إذاعة خاصة فيها. العلماء برضو تدخلوا بالموضوع يلانا، بيسموها الظاهرة دودة الأذن، وهي لما يعلق جزء من أغنية أو لحن في الذاكرة بضل الدماغ يعيده من غير ما نطلب منه. الغريب انه الموضوع مش مرتبط بالاغاني اللي منحبها، بس احيانا ممكن تعلق اغنيه ما منحبها اصلا او اعلان قصير سمعناه مره واحده، لانه الدماغ بحب الانماط المتكرره والايقاعات السهله الحفظ.
1: زي ما قلت لك
0: صحيح، الاعلانات كمان مرات بتعلق براسنا مش بس انه اغنيه، كمان اعلانات ممكن نضل نكرر فيها. السبب انه الموسيقى بتاثر على مناطق مختلفه بالدماغ مرتبطه بالذاكره والمشاعر، فلما نسمع لحن معين خصوصا اذا كان في مقطع مميز أو كلمة بتتكرر كتير، الدماغ بيحاول يكمله حتى بعد ما توقف الأغنية. والأطرف أنه أحيانا الدماغ بيختار أسوأ وقت ليشغلها
1: قبل النوم.
0: مظبوط، وتكون داخل اجتماع أو أنك بتحاول تنام، فجأة بتلاقي حالك بتغني بينك وبين حالك. هي عن جد هاي أسوأ شغلات. تخيلي تكوني باجتماع وانت بتغني، سألوك سؤال بالاجتماع وانت أصلا مش معه وانت شغالة يا حبيب قلبي. يعني باختصار مش الأغنية اللي بتلحقنا، هو دماغنا اللي أحيانا بيقرر يصير دي جي ويعيد نفس المقطع طول اليوم. أكيد بتصير معك يا رنا.
1: يعني طبعا هي بتصير مع الكل، بس
0: هلا صايرة معك.
1: ما هو مثال حي احنا.

0: طيب ونكمل كمان خبر معكم. دائما بحكي لك يا أسماء أنا أنه دائما الأطفال مش لازم يمسكوا التليفونات صح؟
1: صحيح.
0: هاد بحكي لك أنه طفل طلب 30 وجبة بيتزا. نحكي لها إحنا وجبة؟ لا
1: يعني ممكن
0: صح؟
1: خلص بيتزا.
0: طيب بقولكم تخيلوا أنكم تكونوا في البيت وقاعدين بكل هدوء وفجأة يرن جرس الباب مرة ومرتين وثلاثة وكل مرة عامل توصيل معه علب بيتزا. هاد بالضبط اللي صار مع عيلة والسبب كان أصغر فرد فيها. الطفل كان يلعب بتليفون أبوه وفتح تطبيق توصيل الطعام والأب كان مفكر أنه بس بتفرج على صور الأكل، لكن الطفل صار يضغط على زر إضافة لكل نوع بيتزا بيعجبه وبعدها ضغط زر تأكيد الطلب وهو مفكر إنها مجرد لعبة. وبعد أقل من ساعة وصلت أول سيارة توصيل وبعدها الثانية وبعدها الثالثة، لدرجة أنه العيلة استغربت شو اللي بيصير، ولما فتحوا الباب اكتشفوا أنه هذا الطفل طلب حوالي 30 بيتزا بمختلف النكهات والأحجام. الأب وقف مصدوم للحظات وبعدها انفجر بالضحك وحكى واضح أنه ابني كان ناوي يعزم الحارة كلها. وبعد ما تواصل مع المطعم وشرح لهم اللي صار ساعدوا بحل الموقف، بينما قررت العيلة توزع جزء كتير كبير من هاي البيتزا على الجيران والأقارب بدل ما تروح هدر. القصة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل والناس تفاعلوا معها بتعليقات طريفة زي الولد عنده كرم بس من جيبة أبوه، وناس تانيين كتبوا أنه هاي أول مرة طفل بيعمل حفلة بيتزا بدون ما يقصد. فيبدو أنه الدرس اللي تعلمه الأب من هاي القصة هو أنه ما يعطي الموبايل للطفل ويتأكد أول إذا بيعرف

0: الطلبات او يطلب طلبات او لا. شايفة
1: يعني بس المحل المطعم هذا حافظ مش فاهم. طب وصلك على نفس العنوان 30؟
0: لا هو بقولك اكتر من محل بيتزا.
1: من اكتر من محل. مش نفس المحل. بحب ينوت انه شوف مين ازكى.
0: فهاي اشارة
1: انتو ما فهمتوا عليه.
0: هاي اشارة انكم ما تعطوا اطفالكم التليفون صح ولا لا؟
1: الا وانتو جعانين. وصلكم 30 بيتزا
0: رح تاكلوهم.

آخر ترددات البث مستمعينا من جنوب فلسطين ريحة والأخبار على 96.8، بتسمعونا من وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4.

0: وفي خبر ثاني معنا لانا بحكي لك امرأة ذاكرتها ما بتنسى اي يوم من حياتها.
1: هاي المرة مشكلة. بانوراما
0: رايا بهالخبر بحكي لك تخيلي لو انكم بتقدروا تتذكروا كل يوم عشتوه من اول الطفولة وشو اكلتوا وين اكلتوا مين قابلتوا شو صار معكم حتى تفاصيل صغيرة جدا اغلب الناس بتنساها. مش اغلب كل الناس يعني انا مستحيل اتذكر.
1: هذا طبيعي اصلا.
0: في ناس تحكي لك انا نسيت شو اكلت امبارح.
1: والله
0: بحكي لك في ناس حول العالم عندهم قدرة نادرة جدا اسمها الذاكرة الذاتية الفائقة, يعني ذاكرتهم قوية بشكل غير عادي وكأنه عندهم ارشيف كامل لكل لحظات حياتهم. من أشهر الحالات امرأة أمريكية اسمها جيل برايس اكتشفت انها بتقدر تتذكر تفاصيل دقيقة من أيام مرت عليها سنوات طويلة, وإذا سألوها عن تاريخ معين ممكن تحكي شو كان صاير معها بهذا اليوم, شو كانت تعمل, حتى أحداث موجودة بالأخبار وقتها بهذا اليوم. يعني ما شاء الله, بس يعني كثير يعني بتعب.
1: كثير
0: بتعب الموضوع ودائما
1: يعني شوفي هو منيح ومش منيح بنفس الوقت.
0: في بعض اللحظات احنا بنحكي نسيان نعمة.
1: طبعا.
0: فانها تتذكر كل هاي التفاصيل منيح
1: بتوجع حالها.
0: الغريب انه هاي القدرة رغم انها بتبدو مثل قوة خارقة مش دائما مريحة, يعني هي تصديقا لكلامنا لانه الانسان مش بس بتذكر اللحظات الحلوة كمان بتضل مع الذكريات الحزينة والمواقف المحرجة والأيام الصعبة اللي إحنا نحكي الحمد لله إنه تفاصيلها إحنا نسيناها.
1: طبعاً.
0: فيعني أحياناً بنحمد ربنا إنه إحنا نسينا موقف محرج صار معنا قبل سنوات, لكن الشخص اللي عنده هاي القدرة ممكن يتذكره وكأنه صار امبارح. يعني في ناس بدها ذاكرتها تشتغل أكثر, وفي ناس يمكن تتمنى إنها تعرف كيف تطفي زر التذكر شوي.
1: لا بالعكس, نسيان نعمة أو مش نسيان, خلينا نحكي إنه خلص الإنسان الطبيعي اللي بتذكر تفاصيل معينة وبنسى تفاصيل تانية.
0: تخيل لو إنها تصير معنا لنا.
1: لا أنا بقدرش.
0: يعني بتوجع الرأس الموضوع. بوجع الرأس عن جد يعني.
1: متعب والموضوع جدا متعب.
0: وهي طلع يعني لها اسم الذاكرة الذاتية الفائقة, يعني هاي معلومة صراحة يعني أول مرة بعرف إنه في يعني أشخاص بتذكروا تفاصيل لهالدرجة.
1: يعني لكل حدا ما بنسى طلع لكم مسمى خاص فيكم.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

طيب خلونا نكمل معكم في خبرنا الأخير لهذا اليوم. هذا بحكي لك يا أسمى، رجل بدور على تليفونه وهو بيحكي فيه. في واحد من أكثر المواقف الطريفة عاش رجل لحظات من التوتر بسبب اختفاء تليفونه، أو على الأقل هذا اللي كان بيتوقعه. القصة بلشت لما رجع الرجل على البيت وحط أغراضه، وبعد دقائق احتاج يستخدم هذا التليفون لكنه ما لقى في أي مكان. وبدت رحلة البحث، فتش فوق الطاولة وتحت الكنباية وبين الوسائد، وحتى دخل المطبخ وغرف البيت كلها، وهو بيسأل أهل البيت إذا حدا شاف التليفون. الجميع بلش يساعده، وصار الموضوع كأنه عملية بحث كبيرة عن إشي ضايع ومهم جدا. بس بعد فترة قرر الرجل يتصل على تليفونه من تليفون تاني عشان يسمع مكانه، ومسك التليفون التاني واتصل بالرقم وانتظر ليسمع الرنين. لكن المفاجأة كانت أنه صوت التليفون أجا من مكان قريب جدا منه، وصار يطلع حواليه، وبعدين توقف فجأة واكتشف

0: الحقيقة اللي خلته يضحك على حاله إنه تليفون كان بإيده طول الوقت. والأجمل إنه القصة صارت تذكير للجميع بأنه الإنسان أحياناً بيكون قريب جداً من الإشي اللي بدور عليه، لكنه من شدة التركيز بينسى إنه ماسكه أصلاً.
1: يعني هون عشان نخفف من من حدة الزهايمر اللي معنا، في حكمة طلعت من هون إنه دائما تبحث عن الإشي اللي بدك إياه
0: وقريب منك،
1: إنه مش أنت مضيع، مش أنت ناسي حالك.
0: يعني أول إشي دور في حالك.
1: أنا بكون مرات والله، يعني زمان لها ما صارت، يا رب ما تصير، أكون أحكي في تليفون اللي معي تليفون، بحكي لهم بدور على تليفوني مش لاقي.
0: يعني كتير هي بتصير، حتى مش بس على التليفون، على أشياء كمان تكون كتير صغيرة، مفتاح السيارة، النظارة.
1: هي يعني مش زهايمر صراحة، هي لا. الواحد بيكون يفكر بأكتر من شغلة مع بعض، فالله يعين كل واحد على الشغل اللي عنده.
0: بس نرجع بنحكي لهم، فتشوا أول إشي في أوعيكم، في حالكم،
1: وانتبهوا إنه في حكمة. إنه بيكون الإشي اللي بدك يقريب منك ولكن أنت مش شايف الإشي القريب، فيعني في حكمة
0: بالضبط.

0: ومستمعينا احنا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. قبل الختام لنا بتحبي تحكي لهم اشي؟ انا بحب اودعهم واحكي لهم ان شاء الله يومكم بيكمل على خير
1: وسلام. ان شاء الله انه بكرة بنشوفهم بنفس الموعد يكونوا معنا ويستنونا باخبار كتير حلوة وفي امان الله والى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مصرع طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام فجر اليوم إثر حادث دهس وقع في بلدة اليامون غرب جنين في مركبة غير قانونية. نادي الأسير يقول إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن عن توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنشآت في عدة محافظات جنوب الضفة الغربية. طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف اليوم شقة سكنية في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف لمبانٍ في بلدات حدودية. أسعار الذهب تتراجع اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيها الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياط الاتحادي المركزي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من آب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أقوى الأفلام العالمية. This family. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

علم قديم جديد فقط على راية FM.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حساب

0: 1700 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصرع طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام إثر حادث دهس وقع في بلدة اليمون غرب جنين بمركبة غير قانونية، حيث قال المتحدث باسم الشرطة العميد لوير زقات إن الشرطة ضبطت المركبة غير القانونية المتسببة بالحادث، فيما بشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. نادي الأسير الفلسطيني يقول أن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل وتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة في أراضي بلدة ياسوف شرق محافظة سلفيت، وبحسب ما يقول رئيس مجلس قروي ياسوف جمعة عبد الفتاح إن المستوطنين ينصبون خيمة في منطقة النصب الواقعة شمال شرقي البلدة على بعد نحو 50 مترا من منازل المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق معها بدل تدمير باقي البلد، وقد نكون في خضم محادثات رائعة، ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي، ويقول أيضا لقد قضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم. الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره في زوطر الغربية جنوبي لبنان بالتزامن مع إزالة الألغام والقذائف غير المتفجرة التي يخلفها الاحتلال. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ما الهدف الحقيقي من وجود الجامعات يا ترى؟ وهل أصبحت مؤسسات التعليم العالي منصة لإنتاج الموظفين فقط؟ أم أنها لا تزال الحاضنة الكبرى للفكر والثقافة والإبداع والمعرفة والتعلم؟ أسئلة يطرحها الكاتب ستيفن كولوني في كتابه المعنون ما الغاية من الجامعات والصادر عام 12 و2000 ميلادي. هذه الأسئلة إنما تشكل جوهر هذا الكتاب والذي يقدم دفاعا عميقا عن رسالة الجامعات في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتعاظم المطالب بربط التعليم مباشرة بسوق العمل. ويناقش المؤلف التحولات التي شهدها التعليم العالي منتقدا النظرة التي تختزل قيمة الجامعة في قدرتها على تحقيق عوائد مالية أو رفع نسب التوظيف فقط، بل يؤكد أن الجامعة إنما تؤدي أدوارا أوسع بكثير، فهي المكان الذي تنتج فيه الأفكار الجديدة وتناقش فيه القضايا الكبرى وتصان فيه الثقافة الإنسانية وتبنى فيه الشخصيات النقدية القادرة على فهم العالم لا مجرد العمل فيه. ويتوقف الكتاب عند أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية محذرا من تراجع مكانتها أمام التخصصات ذات العائد الاقتصادي السريع. ويرى كولوني أن المجتمعات التي تهمش الفكرة والثقافة تخسر قدرتها على الابتكار طويل المدى، لأن الإبداع والكلام للكاتب لا يولد فقط من التدريب المهني وحده، بل من التفكير الحر والحوار والبحث العلمي المستقل وأيضا تلاقي الأفكار مع باحثين آخرين. ويناقش الكاتب العلاقة بين الحكومات والجامعات وآثار السياسة التمويلية على استقلال المؤسسات الأكاديمية، مشددا على أن الحرية الأكاديمية ليست امتيازا بل شرطا أساسيا لإنتاج المعرفة الحقيقية. وفي ختام الكتاب يدعو المؤلف إلى حماية رسالة الجامعة بوصفها مؤسسة تصنع العقول قبل الشهادات وتبني الإنسان قبل المهنة. إنها دعوة لإعادة الاعتبار للمعرفة باعتبارها قيمة إنسانية، وللجامعة باعتبارها فضاء للحوار والبحث والاكتشاف لا مجرد محطة عبور نحو سوق العمل فقط. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في ألمانيا زاد بنسبة أكثر من 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى للاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل. وافق قادة دول غرب أفريقيا في الأونة الأخيرة على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي سيربط بين نيجيريا والمغرب خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، ضمن مشروع يهدف لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 6:00 مساء. ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصرع طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام إثر حادث داس وقع في بلدة اليمون غرب جنين بمركبة غير قانونية، حيث قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن الشرطة ضبطت المركبة غير القانونية المتسببة بالحادث، فيما بشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل وتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدة يسوف شرق محافظة سلفيت، وبحسب ما يقول رئيس مجلس قروي يسوف جمعة عبد الفتاح إن المستوطنين ينصبون خيمة في منطقة النصب الواقعة شمال شرقي البلدة على بعد نحو 50 مترا من منازل المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التواصل إلى اتفاق معها بدل تدمير باقي البلد، وقد نكون في خضم محادثات رائعة، ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي، ويقول أيضا لقد قضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم. الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره في زوطر الغربية جنوبي لبنان بالتزامن مع إزالة الألغام والقذائف غير المتفجرة التي يخلفها الاحتلال. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
15: يا أحلى منه.
14: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصرع طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام إثر حادث داس وقع في بلدة اليمون غرب جنين بمركبة غير قانونية، حيث قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤير زقات إن الشرطة ضبطت المركبة غير القانونية المتسببة بالحادث، فيما بشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل وتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة في أراضي بلدة ياسوف شرق محافظة سلفيت، وبحسب ما يقول رئيس مجلس قروي ياسوف جمعة عبد الفتاح إن المستوطنين ينصبون خيمة في منطقة النصب الواقعة شمال شرقي البلدة على بعد نحو 50 مترا من منازل المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق معها بدل تدمير باقي البلد، وقد نكون في خضم محادثات رائعة، ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي، ويقول أيضا لقد قضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم. الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره في زوطر الغربية جنوبي لبنان بالتزامن مع إزالة الألغام والقذائف غير المتفجرة التي يخلفها الاحتلال. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على راية اف ام. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي.

العربي صيرفة إسلامية مستدامة. راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: حبك.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة.

0: شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. لا وقت للبحث،
4: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً.
4: راية.بس،
0: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راي.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: ما الهدف الحقيقي من وجود الجامعات يا ترى؟ وهل أصبحت مؤسسات التعليم العالي منصة لإنتاج الموظفين فقط، أم أنها لا تزال الحاضنة الكبرى للفكر والثقافة والإبداع والمعرفة والتعلم؟ أسئلة يطرحها الكاتب ستيفن كولوني في كتابه المعنون ما الغاية من الجامعات، والصادر عام 12 و2000 ميلادي. هذه الأسئلة إنما تشكل جوهر هذا الكتاب، والذي يقدم دفاعا عميقا عن رسالة الجامعات في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتعاظم المطالب بربط التعليم مباشرة بسوق العمل. ويناقش المؤلف التحولات التي شهدها التعليم العالي، منتقدا النظرة التي تختزل قيمة الجامعة في قدرتها على تحقيق عوائد مالية أو رفع نسب التوظيف فقط، بل يؤكد أن الجامعة إنما تؤدي أدوار أوسع بكثير، فهي المكان الذي تنتج فيه الأفكار الجديدة وتناقش فيه القضايا الكبرى، وتصان فيه الثقافة الإنسانية، وتبنى فيه الشخصيات النقدية القادرة على فهم العالم لا مجرد العمل فيه. ويتوقف الكتاب عند أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

الاجتماعية محذرا من تراجع مكانتها أمام التخصصات ذات العائد الاقتصادي السريع. ويرى كولوني أن المجتمعات التي تهمش الفكرة والثقافة تخسر قدرتها على الابتكار طويل المدى، لأن الإبداع والكلام للكاتب لا يولد فقط من التدريب المهني وحده، بل من التفكير الحر والحوار والبحث العلمي المستقل، وأيضا تلاقي الأفكار مع باحثين آخرين. ويناقش الكاتب العلاقة بين الحكومات والجامعات وآثار السياسة التمويلية على استقلال المؤسسات الأكاديمية، مشددا على أن الحرية الأكاديمية ليست امتيازا بل شرطا أساسيا لإنتاج المعرفة الحقيقية. وفي ختام الكتاب يدعو المؤلف إلى حماية رسالة الجامعة بوصفها مؤسسة تصنع العقول قبل الشهادات وتبني الإنسان قبل المهنة. إنها دعوة لإعادة الاعتبار للمعرفة باعتبارها قيمة إنسانية، وللجامعة باعتبارها فضاء للحوار والبحث والاكتشاف، لا مجرد محطة عبور نحو سوق العمل فقط. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 9 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ما الهدف الحقيقي من وجود الجامعات يا ترى؟ وهل أصبحت مؤسسات التعليم العالي منصة لإنتاج الموظفين فقط؟ أم أنها لا تزال الحاضنة الكبرى للفكر والثقافة والإبداع والمعرفة والتعلم؟ أسئلة يطرحها الكاتب ستيفن كولوني في كتابه المعنون ما الغاية من الجامعات والصادر عام 12 و2000 ميلادي. هذه الأسئلة إنما تشكل جوهر هذا الكتاب والذي يقدم دفاعا عميقا عن رسالة الجامعات في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتعاظم المطالب بربط التعليم مباشرة بسوق العمل. ويناقش المؤلف التحولات التي شهدها التعليم العالي منتقدا النظرة التي تختزل قيمة الجامعة في قدرتها على تحقيق عوائد مالية أو رفع نسب التوظيف فقط، بل يؤكد أن الجامعة إنما تؤدي أدوارا أوسع بكثير، فهي المكان الذي تنتج فيه الأفكار الجديدة وتناقش فيه القضايا الكبرى وتصان فيه الثقافة الإنسانية وتبنى فيه الشخصيات النقدية القادرة على فهم العالم لا مجرد العمل فيه. ويتوقف الكتاب عند أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية محذرا من تراجع مكانتها أمام التخصصات ذات العائد الاقتصادي السريع. ويرى كولوني أن المجتمعات التي تهمش الفكرة والثقافة تخسر قدرتها على الابتكار طويل المدى، لأن الإبداع والكلام للكاتب لا يولد فقط من التدريب المهني وحده، بل من التفكير الحر والحوار والبحث العلمي المستقل وأيضا تلاقي الأفكار مع باحثين آخرين. ويناقش الكاتب العلاقة بين الحكومات والجامعات وآثار السياسة التمويلية على استقلال المؤسسات الأكاديمية، مشددا على أن الحرية الأكاديمية ليست امتيازا بل شرطا أساسيا لإنتاج المعرفة الحقيقية. وفي ختام الكتاب يدعو المؤلف إلى حماية رسالة الجامعة بوصفها مؤسسة تصنع العقول قبل الشهادات وتبني الإنسان قبل المهنة. إنها دعوة لإعادة الاعتبار للمعرفة باعتبارها قيمة إنسانية، وللجامعة باعتبارها فضاء للحوار والبحث والاكتشاف لا مجرد محطة عبور نحو سوق العمل فقط. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: raya.bs.
1: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
6: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
5: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
6: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
5: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لإعلاناتكم على راي اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين؟
4: ده لون محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: كل سرمدي يكتم في كل فرصة.
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.